بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر ما أسرة الصبي حتما قلقان عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والواخد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهايه استيقظ من النوم فجلس في الصاله يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهه، وفي النهايه انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزه. اعلن ميدو انه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بانه هيزورهم كتير قوي قوي. بدا الامر يدخل دايره الخطر لما فتح عصام الباب في الساعه 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسال فين طنط لمياء. بسرعه اقتحم الشقه وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمه. صار المشي في الشقه حق مكتسب ليه لانه ملاك صغير زي ما انت عارف.

مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز، هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل، ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عاجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عاجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا دينا, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة يا دينا، عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خليهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حته مهمه جدا.
1: عارفه بقى يا سمانة، في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفه ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حته عاديه لمجرد الحبكه الدراميه وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجه بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجه ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجه مستقيمه، مش بيحب حاجه ماشيه مستقيمه، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط.
1: لازم واحدة بتحب واحد، لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمه للناس بسيطه والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقه ما، وعارفه يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه، هو بس ركز على نفسه. وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش اي اساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وانا حقيقي وانا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت انه نفسي اقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو انت في مكانة دينية مثلا معينة، خلي بالك انت بتقول ايه وبتقود الناس لايه. انت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه، فخلي بالك انت بتقول ايه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليته يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمه انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش، راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين قد يعني ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءة قوي. بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده، يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده. احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا. كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي حاجة كويسة. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ورا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هي دي الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة. هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده, وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجه معينه اسال الدافع وراها ايه, اسال نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكره اللي جوايا دي هي فكره صحيحه ولا فكره من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لانه هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت اللي عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: برحب بيكم في مسلسل وتعليق. ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة الثامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا، لما كان موقفه قدام باب كده وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفه دايما ايه، بيكون في حاجه حلوه في الحاجات الوحشه، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوه دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوه اللي موجوده في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوه قوي علشان نرجع للحاجه المش كويسه ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس. في مسلسل وتعليق، ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده: انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة سما، وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه، وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت، فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش، او شخص تاني يتأذي علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك بس جاء عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس وبنتكلم كده في الحلقة اللي بنتكلم فيها الحلقة تقريبا التاسعة، وبنتكلم كده عن انه سلاح الجريمة تحت عنوان سلاح الجريمة. خلي بالك دايما من سلاح الجريمة اللي بيبقى كده معاك وانت مش واخد بالك، زي كده ما ونوس ادى لياقوت سلاح الجريمة.
1: عارفة هو ادهوله علشان يقتل المحامي، وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يخلي باله دايما انه ونوس هيديك السلاح بتاع الجريمة، هو عايزك تعمل حاجة غلط، هو هيوفر لك كل الاساليب والطرق علشان تغلط. يعني كأنه كده دايما الشيطان بيحاول يسهل لنا الطريق اللي احنا نغلط من خلاله واللي احنا نعمل الغلط بيه من خلاله. علشان كده محتاج طول الوقت ابقى مخلي بالي انه لو اي حاجة بتسهل لي الغلط انا محتاج ابعد عنها، محتاج ما اديلهاش عقلي وذهني وتفكيري، ولو مكان مثلا بيوصلني ان انا اغلط انا محتاج اسيبه، لو حاجة بتوصلني ان انا اعمل الحاجة اللي مش مظبوطة انا محتاج ابعد عنها، ما اقولش طب انا هفضل متاح بس مش هيحصل اي حاجة، لان محتاج ابقى عارف كويس قوي انه اخد بالي من الحتة دي.

0: لسه معاكم مكملين وونوس، وبعد كده بنشوف ان ونوس بيلعب في عقل غريب وقعد يكبر له في الموضوع علشان في الاخر يوصله ان هو يقتل حياة، وبعدين اخد كل فلوسها انتقاما منها لانها طردته.
1: عارفة يا سما، الفكرة ان ونوس مش هيخليك ابدا تاخد حقك بالحق، لكن دايما هيخليك ترتكب الغلط علشان تاخد حقك، زي ده ما حصل مع غريب. قال له اه هي طردتك، او ده كمان بيحصل معنا كلنا، انه مثلا يحصل لي مشكلة في شغلي، يحصل لي مشكلة مع حد من صحابي، في علاقاتي مع اهلي، فلا هو ازاي يعمل لك كده، هو ازاي يطردك، هو ازاي يزعق فيك، هو ازاي يعمل مش عارف ايه. فما تاخدش الحق بالحق، ما تاخدش حقك بالصح، او انك مثلا تروح تعاتب الشخص، او تروح مثلا تاخد حقك منه، لا انا عندي حق وعايز اخده مثلا، لكن لا دايما هو ازاي عمل فيك كده. فانت لازم تنتقم وباعلى درجات الانتقام، لان ونوس بحس ان هو ما عندوش الوسط، هو هيجيب لك من الاخر، هيخليك تقتل الشخص، هيخليك ترتكب اكبر جريمه على اصغر سبب او اتفه سبب، وده اللي فعلا عمله ونوس مع غريب. هنكمل كلامنا اكتر لكن بعد الاغاني اللي جايه.

0: لسه مكملين كلامنا كده في ونوس، ولسه مكملين نتكلم في المسلسل وتعليق. ومع بداية كده الحلقة العشرة نرمين بتبدأ كده تطبق كل يعني كل اللي ونوس قالها لها، وكمان قعدت كده تعمل كل حاجات اللي ونوس قالها لها كأنه ده درس يعني. وكمان دنيا عبرت لنبيل عن حبها ليه وهو رفض.
1: كمان بنلاقي الشيخ فاروق ابتدى البرنامج بتاعه ومعاه ابتدت الفتاوى اللي ملهاش اي اساس من الصحة. تحسي كده ان كل واحد يعني خد البرنامج واتسطب على دماغه وابتدى يمشي البرنامج اوتوماتيك كده، اللي هو انا ماشي اوتوماتيك بناء على تعليمات ونوس. خلاص انا مش محتاجة ونوس يقولي، هو رمالي الفكرة حملي البرنامج على دماغي وخلاني طول الوقت ماشي في البرنامج، فالبرنامج شغال بقى لوحده في دماغ كل واحد فيهم.

0: كان بقى سواء كان في دماغ نرمين او في دماغ دنيا او في دماغ فاروق, كل واحد فيهم بقى عنده البرنامج اللي شغال اوتوماتيك, علشان لما ونوس بقى يجي يقول انا ماليش دعوه, انا قلت لك وانت اللي عملت الغلط في الاخر.
1: بالظبط.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل وتعليق، وابتدى كده ياقوت يحكي قصته ويحكي ازاي والنوس جاله في ليلة كان تعبان كان فقير ومش لاقي ياكل، وقال له هخليك ملك.
1: صح يا سما،

يبقى معك فلوس كتير جدا, وكمان هتكون شخص غني جدا ويكون معك حاجات كتير. فازاي فعلا ونوس يعني بيلعب على احتياجك الشديد ده جدا لحد ما هيجيلك بعد وقت وتفوق ايه ده, وهو ده اللي عمله ياقوت. مشي معاه عمر طويل جدا لحد ما خسرت سنين كتيرة جدا من عمري لحد ما فقت. فعايزة اقول لنفسي واقول له كل حد بيسمعنا انه خلي بالك لو في حتة معينة انت ماشي سكة فيها سكة غلط, يعني فوق قبل ما فوات الاوان.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق ومسلسل ونوس. بنتكلم كده انه ونوس لبس كده التهمه لنبيل علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد.
1: اولهم طبعا انه يؤذي نبيل وانه يذل ياقوت وانه يبين قوته وانهم من غيره مش هيعرفوا يتصرفوا. قد ايه الحته دي بحس انها قويه جدا، انه يبتدي يلعب على حته انه انت محتاج لي. يعني انت اللي محتاج لي وانت اللي لازم هتلجأ لي في الاخر. وعلى فكرة دايما الشيطان بيعمل لنا كده، انه يحاول طول الوقت يحسسنا انه مفيش مخرج من المصيبة اللي احنا فيها غير ان احنا نعمل الغلط. انه علشان تنقذ نفسك انت محتاج تكذب، علشان تلغي الاحتياج بتاعك انت لازم تسرق، انه علشان مثلا تطلع لازم مش عارف يحصل ايه. فكأنه طول الوقت انا محتاج اعمل الغلط، طول الوقت كأني محتاج لي الغلط، وكأنه الغلط دوت بيشدني وبيقولي ان انت مش تعرف تمشي غير لما تعمل الغلط. وقد ايه دي حتة خطيرة جدا، لانه لو استسلمنا

0: واحدة من أصعب المشاهد لما فاروق كان في البرنامج وكأنه كده قرر يتبرى من أخوه علشان خاطر شكله قدام الناس في التلفزيون.
1: ده كان فعلا مشهد صعب قوي يا سما، وده كان كمان بيبين قد إيه علشان خاطر حلمنا واللي احنا وصلنا له مستعدين نبيع أي حد حتى لو كانوا أهلنا علشان بس ما نخسرش اللي وصلنا له. وده اللي عمله فاروق، إن هو علشان وصل للبرنامج وعلشان الناس عرفته وابتدى يتشهر قرر إن هو يبيع أخوه، وقرر إن هو حتى لو هو متأكد إن نبيل أخوه، وهو كان حتى بيقول كده إن نبيل أنا واثق فيه وواثق إن هو ما يعملش كده، طب طالما أنت واثق فيه لا، طلع وقال ان اخويا بيعمل كده علشان انا بقى كويس، انه يعني عارفه اللي هو مثلا ايه اللي هو لما مثلا ابويا ولا اخويا بيبقوا ناس مش كويسين فدي حاجه بتنسب لنا الفضل ان انا كويس رغم ان اخويا او ابويا مش كويسين. فده اللي عمله فاروق، انه انا كويس وانا شيخ وانا قاعد اهو بفتي
0: انا احسن واحد فيكم
1: وانا احسن واحد في العيله فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبنتكلم كده عن نرمين. نرمين كده بتقنع انشراح اللي هي مامتها ان هم يطلبوا مساعده من ونوس، ولاول مره، ودي كانت المفاجاه بالنسبه لي جدا يا سما، انه انشراح اللي طول الوقت عماله تقول لا على ونوس، وعماله تقول لا ونوس ده ما يدخلش بيتنا، وكانت بتطرده من البيت وكانت بتخليه يبعد عن عيالها كلهم، لاول مره توافق انه هي تطلب مساعده ونوس.
1: يعني عارفه يا دينا كده، بحس انه اوقات كتير فعلا من كتر ما الدنيا بتضيق علينا بنبقى مستعدين نلجا لاي طريقه علشان نطلع من الضيقه ديت، بس الموضوع فيه سلاح ذو حدين اوقات. يعني كنت حاسه انه انشراح هي نموذج للناس اللي دايما بتقول ونوس لا، بس ده بيقول حاجه. والحقيقه انا يعني اعجبت جدا في الحته دي في المسلسل انها وافقت، لانه حسيت انه مفيش بني ادم كبير على الغلط، وحقيقي مفيش بني ادم ممكن يسلم من ونوس، ممكن يسلم من وسوسه الشيطان ومن زنه الشديد جدا. فقد ايه يعني كان فارق معايا قوي انه يعني انشراح كانت في دقيقه، ويمكن كانت حاسه انه لا انا عمري ما احتاج لونوس، بس بعد شويه ابتدت لانها مش كبيره على ونوس، ولان احنا طول الوقت محتاجين نبقى حذرين في الحته دي، فوقعت في الحته دي. فا طبعا زن النرمين كان حاجه يعني كبيره، لكن كمان كون انها تغلط دي حاجه يعني طبيعيه جدا وبتحصل جدا.

0: مرة كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق، وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمة قتل حياة وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها، حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا، وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها؟ انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايز. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض

0: الطرق والنوس، بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح أو الأداة اللي ونوس الدهنة دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط، أو عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
1: بالضبط.

0: she had it. لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وبالنسبة لي كده واحدة من أهم المشاهد في المسلسل كله حقيقي، ده بالنسبة لي مشهد مهم جدا، لما غريب راح لونوس يقول له إن أنا فلتت كده من السجن ومن العقوبة ونجحت وسمعت كلامك يا ونوس.
1: بصي دي كانت الحتة بقى الفظيعة، إنه كان رد ونوس عليه إني عايز روحك، وقعد يضحك عليه وقال له الموت معايا ليه طعم تاني لحد ما شان نفسه مات. قد ايه يعني فكرة انه الشيطان يستدرجنا لغاية لما نوصل للحتة دي، لغاية لما نوصل لانه هو عايز روحنا في الاخر، هو عاوزنا نهلك، هو عاوزنا نقضي على حياتنا، هو عاوزنا ما نعيش حياة كويسة. احنا بنبقى متخيلين انه لما هعمل الحاجة دي هبقى كويس، بس بالعكس النهاية بتاعت الحاجة ديت في الآخر بتصب إن أنا بموت. ممكن أبقى بموت حقيقي فعليا إن أنا أقرر أقضي على حياتي، وده بنشوفه كتير جدا، ناس بتنتحر وناس كتير بتعمل حاجات في نفسها بسبب إنه هي مش طايقة غلط هي عملته والنوس وسوس لها فيه. لكن كمان ممكن أبقى عايش بس أنا ميت، يعني أنا عايش بس ميت لأنه فقدت الحياة، فقدت طعم الحياة. ببقى متخيل في البداية اني كده هيبقى ليا طعم حياة احسن، لكن بالعكس بكتشف انه حياتي اوحش وحياتي ملهاش طعم، لانه الغلط بيقفل الطعم بتاع الحياة كده، بيلغي الطعم، بيخليه ملوش اي طعم.

0: من أكتر المشاهد اللي الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي؟
1: بص يا سماء أنا المشهد ده
0: معلش هو يحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك إن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا وحسيت إنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله: حد يصدق والنوس يا غبي؟
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه، دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك إن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي، بنقرر كده إن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. إنه لدرجة الموت غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة إنه إداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ونبيل كده رجع من السجن وعزيز قال ان هو كده هيتجوز دنيا، ودنيا قالت لخالتها انها مش عايزة تتجوز عزيز.
1: وهنا السؤال بقى يجي، هي دنيا فعلا ما بتحبش عزيز من الاول، ولا المشاعر اللي جواها دي كانت بسبب ونوس؟ انا بحس انه هي يعني توهمت، او يعني ونوس الشيطان وهمها بمشاعر تانية ناحية نبيل، وهي عاشت المشاعر دي وصدقتها بالرغم من انه دي مش مشاعرها اصلا. وده على فكرة اوقات كتير قوي بيحصل لنا، لا انت بتحبي فلانة، لا انت بتكرهي فلانة، بالرغم من كلكم مش بكرهها ولا اي حاجة، بس بيكبر في مشاعر الغلط وكأننا بنتبنى مشاعر مش مشاعرنا. وده اللي حصل مع دنيا، انها تبنت مشاعر مش مشاعرها، لكن مشاعر ونوس بقى حطها جواها علشان يوصلها لسكة غلط. هي دي بقى كل الفكرة، وهي دي كل اللعبة، انه اوقات كتير قوي بنتبنى مشاعر مش بتاعتنا، وبالتالي بنبني حياتنا واساس حياتنا على اساس مشاعر هي اصلا مش مشاعرنا، وهي اصلا مش حقيقيه.

0: عزيز كده راح لياقوت علشان يطالبه بالفلوس، وياقوت مرضاش انه يدهاله. وقتها طلع من ياقوت وش تاني مختلف تماما عن اللي احنا متخيلينه. احنا دايما بنشوف ياقوت منكسر كده وهادي وطيب، لا احنا شفناه بوش مختلف.
1: ده حقيقي، طلع كده منه وش البلطجي اللي بيعرف كده ياخد حقه بنفسه، غير وش الغلبان زي ما انت كنت بتقولي يا سما اللي احنا كنا شايفينه طول المسلسل. هل يا ترى ياقوت عمل كده لانه فعلا خايف على عزيز من ونوس، ولا لانه هو كان عنده حب للفلوس؟ يعني انا في المشهد ده وقفت انه هو كان ياقوت رجع حب الفلوس تاني، ولا هو فعلا كان خايف على عزيز جدا من ونوس وخايف على عزيز من الفلوس؟ لانه خلي بالك هو واقع في نفس الحتة، هو دخله من نفس المدخل اللي هو بتاع الفلوس، عشان كده هو طول الوقت شايف انه عزيز اقرب صورة لياقوت، ان انت اتزليت من ونوس في نفس الحتة اللي انا اتزليت فيها منك.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معاه مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معاه مصلحتي لا خلاص انا معرفوش ومبقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم، ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا، ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت أوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

بالحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بغباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباريات. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن مادام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فمادام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعه من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتامل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج، وتقول: انا حاسه ان اختي المقيمه في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدا في التفسير: نوبه انفلونزا قويه، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.

أصيبت حماتي بورم في المبايض بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها، من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد، أدركنا على الفور الموضوع عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لا حصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوة لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكأنها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصة اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجة تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، اقعد جنبه زي ما انا.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفنا عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
1: اكشن.
0: طب بقول لك ايه، مش انت كده كده كنت عايز تعرفها؟
2: يا تامر ما تبصلهاش عشان هي لما بتبصلك بتضحك.
3: والله ما بعمل حاجه.
4: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي، ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني
5: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
4: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
5: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف لا يكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبدا أبدا ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقه في نفسهم.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله، هي اتموسفير يحلي فجاه صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور. Scan

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أنه الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول
1: مش
0: مرة
1: جديد
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال 17 تقريبا دينا. يا دينا، زي
1: يا ايمي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه،
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني. فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا لإيمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي إيمي تضايقني، ازاي إيمي تعمل، ازاي إيمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياه سهله وبسيطه وكلام في اغاني، وبنفكر كده في سؤال انه ليه دايما يا ايمي عندنا الكلام السلبي اسرع من الكلام الايجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيره وحشه فبقينا حاسين انه انا اكيد اكيد اكيد في حاجه وحشه هتحصل لي يعني، او ايه عارفه كلمه ما تضحكش كتير، اصل لو ضحكت في حاجه وحشه هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا في كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا اسرع. واسهل بكتير مني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكره الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني، والحياة سهلة وبسيطة. دينا، عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي، أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا، وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة، بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده، دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال. في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمتي ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه، فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل لهم كل اللي هم عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة مش
0: راضي
1: عامل
0: عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض. طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبح على خير.
2: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي، وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الافتراء. الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة ان في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس، إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة. أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردت كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي يا سما، ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه، اخبارك؟
0: انا كويسة،
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني. فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا نحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا، الحياة فيها حاجات صعبة كتير، وفيها حاجات مؤلمة كتير، وفيها حاجات تحديات كتير، وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه، او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جداً
0: بتقول؟
1: جداً. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايماً ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايماً سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايماً مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايماً حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايز اسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيرة قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا انا وانا مش من حقي ان انا اخدها. فبحس انه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها احساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزة أسألك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما أسامح ده هيخليني مبسوط أكتر؟
1: ممكن لأنه الجرح أو الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت أنا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خنقاني وعمل لي زي خنقة كده وعمل لي زي حمل علي أو لود علي، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكرة الحاجة مثلا لإيمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقة انه ازاي إيمي تضايقني، ازاي إيمي تعمل، ازاي إيمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقة لان انا فاكرة الاساءة اللي تسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجة كويسة لإيمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس إيمي على فكرة وقفت جنبي في الموقف ده، او إيمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت إيمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بإيمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعادة.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش أصلا قدامنا فيه كلام إيجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل إن احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة لكن معرفش أقول عنك حاجة حلوة. يعني أنا

0: شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه ما اعرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. واسهل بكتير مني انا اتكلم واقول كلام ايجابي عن الشخص اللي قدامي او عن حياتي حتى.
1: ده حقيقي. يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على انه نركز زي ما كانت ايمي بتقول على فكرة الكلام الايجابي اكتر من الكلام السلبي.

0: شكرا يا جماعه فركش.
1: يلا صفوة خلاص كده.
2: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
3: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
2: انا مش هعلي عليكي.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت إيه من الحتة دي؟
1: فهمت إنه الرضا هو أسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو أسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول إنه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فإذن الرضا لو بقى أسلوب حياة، فإذن أنا هبقى سعيدة طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما كنش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه إيه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. ايمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى، حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا، واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل هما كل اللي هما عايزينه، ولكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا، انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضي وفاهمين بعض طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي أنت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكراً بشكرك كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوف يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش
0: تحصل
1: خالص يعني.
0: في الحياة
1: مش جديدة خالص يعني، مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني.

آراءكم، وينفع تقولولنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبولنا آراءكم واكتبولنا اللي انتوا حابينه واكتبولنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بآراءكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفاعل

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جداً
0: بتقول؟
1: جداً. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايماً ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايماً سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايماً مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايماً حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح،
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: I'm serious.
1: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
2: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده انا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل، وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا لايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

عم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودينا عايزة أسألك سؤال. في الأغنية بيقول كده: الفرحة لحظة والرضا حياة. قوليني فهمت ايه من الحتة دي؟
2: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياة، لكن الفرحة هي حاجة صغيرة بتكون موجودة وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياة. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعادة بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياة، فاذا انا هبقى سعيدة طول الوقت.
1: يعني الرضا بيولد فرحة، لكن الفرحة لا تولد رضا.
2: صح،
1: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: راضي عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمين مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغنية جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على طول ما تسأليش

0: عيب بقى احنا ناس بتعرفوا فاهمين بعض. طيب عايزه اقول في الاخر انه الحياه مش طول الوقت بتبقى سهله، ده كلام ايجابي وتشجيع الاغنيه فيه، لكن مش طول الوقت الحياه بتبقى سهله وبتبقى بسيطه. اوقات كتير بتبقى مكلكعه، واوقات كتير بتبقى صعبه، واوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزه اقول فعلا انه لو انت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حاله رضا وفي حاله شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي انت حاسه ده بتشوف كل حاجه في الحياه سهله وبتشوف كل حاجه بسيطه. فالرضا مفتاح السعاده، مفتاح السهوله، مفتاح البساطه.
1: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكر يعني. كمان كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سما.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شان.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي. ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس أكتر.

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها لعلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوف يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: مينفعش يزيد الخوف ده عن المستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
1: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
0: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل ليه.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه،
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حاطة كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل، في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني. والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديدة
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة الـ17 تقريبا دينا. يا دينا، ازاي؟
1: يا امي، عامله ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسه.
1: انا حقيقي متحمسه ان احنا النهارده نتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، امي عايزينها من الاغنيه دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنيه تاني غير دي يعني. فانا مبسوطه جدا ان احنا النهارده هنتكلم عن اغنيه انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسه لها جدا. الحياه سهله وبسيطه، يا ترى الحياه سهله ولا مش سهله؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزه اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقه اللي بعدها. لكن اهم حاجه تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في او اول كلمة يعني في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياة تكون سهلة وبسيطة او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جدا
0: بتقول؟
1: جدا. الفرحة اكتر حاجة في الفرح اني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني واركز بس ان انا فرحانة وان انا عايزة ابسط اللي حواليا وانا كمان ببسط. بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل، بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا، هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجة اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعملالي زي خانقة كده وعملالي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا أبقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزة اني اتحسن، ودايما عايزة اني اكون افضل، ودايما عايزة اني اكبر، دي مش حاجة غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابرة للحاجة اللي انا عايزة اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ودينا عايزه اسالك سؤال في الاغنيه بيقول كده: الفرحه لحظه والرضا حياه. قوليني فهمت ايه من الحته دي؟
1: فهمت انه الرضا هو اسلوب حياه، لكن الفرحه هي حاجه صغيره بتكون موجوده وقت وبتمشي، لكن الرضا هو اسلوب حياه. وهو كان في المقطع اللي قبله بيقول انه الرضا، السعاده بتسكن في قلوب الراضين. فاذا الرضا لو بقى اسلوب حياه فاذا انا هبقى سعيده طول الوقت.
0: يعني الرضا بيولد فرحه، لكن الفرحه لا تولد رضا.
1: صح،
0: حلو جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل هما كل اللي هما عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش
0: عامل عن نفسي في علاقاتي
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايزة أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي مستنتش أسألها هي خافت تزنقها فراحت قالت طب عايزة أقول بقى
1: عايزة أقول فهقول على تفضلي ما تسأليش عيب بقى احنا ناس بتعرضيو فاهمين بعض طيب عايزة أقول في الآخر أنه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام إيجابي وتشجيع الأغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. أوقات كتير بتبقى مكلكعة، وأوقات كتير بتبقى صعبة، وأوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايزة أقول فعلا أنه لو أنت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي انت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي انا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. شكرا بشكرك كمان انك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة.
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه.
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي، أقعد جنبه زي ما أنا.

0: الخوف من الحاضر في أي قرارات باخدها ده حقيقي.
1: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي، ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني،
0: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
1: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا، وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
0: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل، لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب. عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا.

0: الخوف من الناس وعدم الأمان، وخاصة لو تعرضت لمواقف كتيرة اتخدعت فيها من الناس.
1: عدم الإحساس بالأمان من الناس اللي بتعامل معاهم بيفقدني الثقة فيهم، وده بيسبب مشاكل.
0: لكن الخوف من الناس لو زاد ممكن يخليني أنعزل عنهم وأشعر بالوحدة،
1: أو ممكن يخليني في مشاكل معهم طول الوقت.
0: لكن خوفي من الناس المفروض يخليني حريص أقرب لمين وأبعد لمين، أحط كده حدود لمين وأكون بدي حدود أكتر لناس

0: كتير من الأمراض ظهرت وأسماء أمراض والطب بيحاول يوصل ليها العلاج،
1: لكن في أمراض للأسف مش واصل العلم لعلاجها، لكن هي مجرد محاولات، وده بيخلي جوانا الخوف من المرض.
0: لكن لو خفت من المرض لدرجة مش عايز أتعامل مع أي حد لأني خايف ليكون مريض أو أتعدي، أعتقد أنه محتاجين نفكر شوية.
1: أو بقى أدخل دلوقتي يا سما أقرأ كتير على النت على بعض الأمراض وأقعد كده أتوهم أني مريض، هنا بقى بيبقى يعني الخوف بيتملكني وبتبقى مشكلة كبيرة.

0: الخوف بيجي أوقات كمان إن أنا بكون خايف من الفقر والاحتياج والعوز،
1: خاصة لما يكون الشغل مش ثابت أو يكون الدخل مش بيسدد الاحتياج.
0: وأوقات كمان مش بس اللي مش اللي يعني حالتهم المادية مثلا تكون قليلة، لا ده أوقات كمان ناس أغنياء لكن برضو خايفين من الفقر وخايفين على فلوسهم وخايفين على ممتلكاتهم.
1: وفي ناس من كتر الخوف ده بتبقى عايزة تشيل فلوس علشان الزمن،
0: وفي ناس فعلا بتبقى يعني كل الخوف بيمتلكها علشان خاطر الاحتياج لحسن يحتاجه، وعمر الخوف ده ما سطر ولا سد احتياج.
1: بالظبط، علشان كده الاتكال على ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الخوف يمتلكنا ولا نتحبس جوه.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
1: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
0: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت ده هو بلا رجعة.
1: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
0: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من المغامرة وأوقات من كل حاجة جديدة،
1: ودي ممكن تختلف من شخص للتاني، لأنه في حد بيحب المغامرة ويحب يجرب وعنده استعداد أنه يتحمل أي تحديات في المغامرة رغم أنه ممكن يكون بيشعر بالخوف.
0: لكن حد تاني من كتر خوفه يقولك لا يا عم، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ويفضل واقف مكانه زي ما هو،
1: وتلاقيه اتحبس جوه خوفه، وده بيخليه عمره ما بيتطور أو يتعلم حاجة جديدة.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس،
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

0: كمان في خوف على شغلي، وده يعني من الأنواع الخوف اللي أنا بخاف علشان ده مصدر أكل عيشي.
1: لكن ما ينفعش يزيد الخوف ده عن مستوى الطبيعي، لأنه بيخليني شخص شايل طول الوقت الهم.
0: وحتى في شغلي مش بعرف بقى أنجح، لأني دايما متوقع أني هفقد شغلي.
1: وفي الخوف على أولادي، وده مثلا لو زاد بيخنق الأولاد ومش بيكونوا أسوياء، لأنهم مش بعلمهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لا ده انا بعلمهم طول الوقت ان هم يعتمدوا عليا، فبيفقدوا الثقة في نفسهم.

0: she had it. كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبداً أعديها.

0: الخوف من ضعفي، دي حالة من الخوف كلنا بمر بيها.
1: أوقات بيطاردني التفكير في أني أنا شخص ضعيف، وأكتر من أني لما أعرف أن أنا ضعيف أدور على الحلول للسيطرة على ضعفي.
0: وللأسف ممكن أردد كلام عن نفسي بيني وبين نفسي كده، وأقعد أقول وأقعد أعدد نقاط ضعفي.
1: وأوقات كمان مش بس بقوله بيني وبين نفسي، يا سما ده أنا أوقات بقوله للناس، أي أصل أنا ضعيف في الموضوع الفلاني.
0: طبعا مش عيب أني أعترف بضعفي، لكن العيب أن الضعف ده يكون بيعجزني ويخوفني ويحبسني جوه نفسي.

0: في نوع من أنواع الخوف، وده كلنا المفروض نكون بنشعر بيه، الخوف من الله.
1: بفكر كده طول الوقت أعمل إنه لربنا أبقى طول الوقت حط كده ربنا في حسابي، في أفكاري وأفعالي وفي كل حاجة بعملها.
0: أخاف الله وأهابه وأحترمه،
1: مش أكون عارف إنه في أمور بتغضبه وأعملها،
0: لكن أعمل حساب لربنا سبحانه وتعالى إنه شايفني في كل وقت وفي كل مكان.
1: وعلشان كده أعتقد إنه مهم جدا إني أبقى طول الوقت بفكر إنه إزاي أكون بقرب من ربنا، وإن الخوف ده يساعدني إنه بدل لما أبعد عن ربنا لا أقرب من ربنا، وأبقى كأني بعمل حساب إنه في حد شايفني وعايز لي الصح، هو مش بيمنعني عن الغلط علشان عايز يخوفني، لكن هو عايزني أعمل الصح.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من برنامج كلام في أغاني، والنهاردة معايا مفاجأة جديدة أول مرة
1: مش جديدة
0: تحصل
1: خالص يعني
0: في الحياة.
1: مش جديدة خالص يعني مفاجأة مهروسة جدا وطلعت معاكي كتير قوي يعني
0: ويعني معايا النهاردة للمرة ال17 تقريبا دينا. يا دينا زي
1: يا ايمي، عاملة ايه؟ اخبارك؟
0: انا كويسة.
1: انا حقيقي متحمسة ان احنا النهاردة نتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا جدا
0: يعني
1: جدا.
0: هي دينا اتصلت بيا تقريبا، ايمي عايزين من الاغنية دي. حاضر حبيبتي.
1: انا قلت لها ما عنديش بصي اي اوبشن ان احنا نعمل اغنية تاني غير دي يعني، فانا مبسوطة جدا ان احنا النهاردة هنتكلم عن اغنية انا حقيقي بحبها جدا ومتحمسة لها جدا. الحياة سهلة وبسيطة، يا ترى الحياة سهلة ولا مش سهلة؟ ده اللي احنا هنحكي فيه لكن بعد الفصل اللي جاي.
0: كمان عايزة اقول لكم انه ينفع تشاركونا بارائكم، وينفع تقولوا لنا كمان انتوا عايزين تسمعوا عن ايه ونتناقش عن ايه في الكومنتات بتاعتنا. اكتبوا لنا ارائكم، واكتبوا لنا اللي انتوا حابينه، واكتبوا لنا تعليقاتكم، هنكون بنقولها في الحلقة اللي بعدها. لكن اهم حاجة تكونوا بتشاركوا بارائكم، لانه الكلام ده منكم وليكم وبيكم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي دلوقتي اول سؤال يا دينا. الحياة سهلة وبسيطة، دي اول كلمة بنسمعها في الـ او اول كلمة يعني في الـ في القرار بتاع او الكورس بتاع الاغنية. تفتكري كلمة زي دي هي فعلا كلمة حقيقية؟
1: ما افتكرش لان هي كلمة حقيقية، لانه فكرة انه الحياة سهلة او الحياة عامة هي حاجة نسبية، او السهولة سوري هي حاجة نسبية، فانا ما ينفعش اقول ان هي سهلة، لان ممكن تكون سهلة عليا ممكن ما تكونش سهلة عليكي، ممكن تكون سهلة على حد تاني ممكن تكون صعبة على حد تاني، فما ينفعش اعمم انه الحياة سهلة كلها، لا الحياة فيها حاجات صعبة كتير وفيها حاجات مؤلمة كتير وفيها حاجات تحديات كتير وفيها حاجات صعبة كتير بنعدي بيها، فما ينفعش اقول ان هي سهلة كلها وبسيطة كلها. بس ينفع اقول انه انا بتفائل ان الحياه تكون سهله وبسيطه او بسهلها وببسطها على نفسي،
0: فاهم؟ تعمل بشكل ايجابي يعني.
1: بالظبط.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
1: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي وبفقد دايما سلامي لما ألاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو أنا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي بس أنا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس إنه ماشي هي حلوة وجميلة بس أنا مش قادرة استمتع بيها لأني خايف.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: رجعنا تاني معاكم، وبفكر كده في كلمات الأغنية إنه إزاي أكون إيجابية يا إيمي مش أكون سلبية طول الوقت.
1: يعني بفكر إنه ممكن يكون لازم أحط حاجة هدف في حياتي أولا، يعني إنه أبقى عايشة حياتي علشان أوصل لحاجة، مش أكون بعيشها كده وخلاص. ده بيخليني شوية عايز أوصل لحاجة فبيخليني إيجابي في حياتي. لكن لو أنا طول الوقت عايز أكسل وعايز أنام وشايف الحياة مش حلوة والحياة صعبة فخلاص أنا هقعد في بيتنا وما أعملش أي حاجة، ده هيخليني ببص الدنيا بشكل سلبي جداً.

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزة أسألك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي أسرع من الإيجابي؟ لأنه ممكن أكون عايشة في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبية. ممكن ان انا ميالة اكتر للسلبي, يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحتة السلبية فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها فممكن دي اكتر حاجة احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي وهكذا. يعني اسباب كتيرة قوي, لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

0: رجعنا معاكم تاني, والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات, أو تبقى مش موجودة, أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا, وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي, ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي, والسعادة نعمة من ربنا, بس النعمة دي صعب عليا أنا, وأنا مش من حقي أن أنا أخدها. فبحس أنه لأ, ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا, حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا, وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه, حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها، فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده، فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل لي يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجه الوحشه، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشه، لكن معرفش اقول عنك حاجه حلوه. يعني انا شايفه ان دينا وحشه في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحه معرفش، لكن عارفه كويس جدا ان دينا وحشه في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبه لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في اغاني والحياه سهله وبسيطه. دينا عايزه اسالك سؤال. قيل للسعاده اين تسكنين؟ قالت اسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعاده.
1: بصي انا ده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. بحب الاغنيه جدا, وده اكتر مقطع انا بحبه في الاغنيه. انه ناس كتير بتدور على السعاده, بس طلعت السعاده مش ايوه هي دي. اين تسكنين؟ فهي قالت ان انا اسكن في قلوب الراضيين. فلو انت عايز تدور على السعاده دور على الرضا بس كده.
0: انا مش هعلي عليكي.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني، ولسه بنكمل نتكلم عن الحياة سهلة وبسيطة. وفي التراك كده، في التراك الأغنية كان بيتكلم كده إيمي عن الرضا، إزاي أرضى وإزاي محسش دايما إني عايز أكتر. هو ده أصلا حاجة غلط إن أنا بقى عايز أكتر؟ وهل ده ضد الرضا؟
1: لا، مش ضد الرضا ان انا اكون عايزة دايما حاجة اكتر من اللي انا فيها. الرضا هي اني ما اتذمرش على اللي مش عندي، ما اكونش دايما عايز اللي مش عندي وخلاص، وانه فلان معاه حاجة انا عايزة اللي مع فلان، انا ما عنديش الحاجة الفلان انا لازم اعمل، يعني اعمل اي حاجة علشان اجيب الحاجة دي حتى لو ضد مبادئي. ودي الحاجة اللي عكس الرضا. لكن ان انا دايما عايزه اني اتحسن، ودايما عايزه اني اكون افضل، ودايما عايزه اني اكبر، دي مش حاجه غلط خالص. ده بالعكس، ده بيخلي عندي طموح ومثابره للحاجه اللي انا عايزه اعملها. لكن التذمر هو العكس الرضا.

0: لسه مكملين كلامنا في الحياة سهلة وبسيطة، ولسه بنكمل نحكي كده. إيمي، بتحسي انه امتى اقدر اقول ان انا كده سعيدة ومش عايزة اي حاجة تاني؟
1: يعني ما اقدرش اقول ان انا خلاص انا كده اكتفيت وكده خلاص مش عايزة اي حاجة تاني من الدنيا، لكن في لحظة بتيجي في حتة انه انا قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وحاسس انه بقربي ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انا في حتة كده مكتفية في ذاتي يعني. وبحس انه قربي من ربنا سبحانه وتعالى ده بيخليني دايما مش عايز حاجة من الدنيا. انا كل اللي نفسي فيه اني اكون برضي ربنا واني اكون برضي اللي حواليا، مش برضيهم ان انا اكون يعني بعمل اللي هما كل اللي هما عايزينه، لكن اكون ان انا يعني في حتة كويسة، مش عامل
0: راضي عن نفسي في علاقات
1: ومش عامل اي مشاكل وكده. بحس ان الحتة دي خلاص انا ببقى عندها، خلاص انا مكتفي بالحاجات النفسية. لكن اكيد في وقت بحتاج ان انا لا انا لازم اكبر ولازم استمر ولازم اعمل حاجات كتيرة، لكن مش الحاجات الكتيرة دي هي اللي هتسببني السعادة. لكن قربي من ربنا سبحانه وتعالى واني اكون دايما بعمل الحاجة الصح مع ربنا، هو ده اللي هيخليني دايما سعيد.
0: تمام.

0: للأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنتي معايا النهاردة.
1: وأنا كمان يا أمي مبسوطة جدا، ببسط في كلام في أغاني جدا، وخاصة الأغنية المفضلة إلى قلبي الحياة سهلة وبسيطة، كنت بحبها جدا. عايز أقول في الآخر أنه الحياة
0: هي ما استنتش أسألها هي خافت أزنقها فراحت قالت طب عايز أقول بقى
1: عايز أقول فهقول على
0: فضلي.
1: ما تسأليش عيب بقى احنا ناس راديو فاهمين بعض. طيب عايز اقول في الاخر انه الحياة مش طول الوقت بتبقى سهلة، ده كلام ايجابي وتشجيع الاغنية فيه، لكن مش طول الوقت الحياة بتبقى سهلة وبتبقى بسيطة. اوقات كتير بتبقى مكلكعة، اوقات كتير بتبقى صعبة، اوقات كتير بيبقى فيها تحديات. بس عايز اقول فعلا انه لو انت راضي عن حياتك هتبقى طول الوقت فرحان، وطول الوقت في حالة رضا وفي حالة شبع داخلي، وهتشوف بالرضا اللي انت حاسه ده بتشوف كل حاجة في الحياة سهلة وبتشوف كل حاجة بسيطة. فالرضا مفتاح السعادة، مفتاح السهولة، مفتاح البساطة.
0: يعني دينا لخصت كل اللي أنا كنت هسأله الصراحة، فيعني شكرا يا دينا. بشكرك كمان أنك كنت معايا النهاردة، وبشكر المستمعين على متابعتكم. شكرا ليكم، نستناكم الحلقة اللي جاية. تصبحوا على خير.

0: الخوف ومشاعر الخوف اللي أوقات بتسيطر علينا لدرجة إنها ممكن تعطلني عن حاجات كتير في حياتي يا سامة،
1: وأوقات بسأل نفسي ليه بسلم أفكاري لمشاعر الخوف تتحكم فيا لدرجة إني أكون وكأني محبوس جواها.
0: فعلا زي ما بتقولي، أوقات الخوف بيكون زي السجن وأنا بنفسي بحبس نفسي فيه،
1: وتدريجيا كده المخاوف تبتدي تكبر، وبدل لما الحقها قبل ما تكبر جوايا، لا انا احيانا بكون انا السبب وبسيبها تاخد اكبر من حجمها لدرجه انها بتسجني جواها.

0: الخوف الطبيعي ربنا خلقه جوانا علشان بيحمينا وعلشان يكون دافع لينا،
1: وده نعمة من نعم ربنا إننا بنخاف.
0: لكن المشكلة بقى مش في الخوف العادي الطبيعي، المشكلة في خوف بيملأ قلبنا وبيزيد وبنحس إنه بيعطلنا.
1: الخوف اللي لما بيزيد ممكن يسبب مشاكل وكمان أمراض نفسية.
0: الخوف اللي بيتحول من عادي لمرضي وإحنا أحياناً بيكون لنا دور لأننا ما عملناش كنترول عليه قبل ما يزيد.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحر العاج أصيبه بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت أوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه، ودفعوا لي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر أني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

0: I'm serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا أني أسيطر على جماح الألم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس قوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن رسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعه من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتامل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج، وتقول: انا حاسه ان اختي المقيمه في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدا في التفسير: نوبه انفلونزا قويه، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تلبثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. أنبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها أخوها الكبير ويقول إنه أنا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا أنا كنت متأكد المرة دي إنها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر إنها وقعت على الدرج من أيام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بيننا.
1: تاهو في العنوان.

طعم الصبر والصبر علمنا الناس نتتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون،

خفف من ألمي نوعا ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جدا، وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة، وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء، وبعدين ظهر الكمبيوتر، وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب إني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات في حفلات التوقيع، لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة، يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة لو قالك أحد الناشرين حسن خطك.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيب

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيدة الجميلة اللي حصلت لنا، فجأة اتصل أخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق أحلامي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، يعني حاجة أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. ابتلعت زوجتي قطعة التورتة اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفة من العصير وفكرت كده وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده، أيوه أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. أيوه أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت أذكرها إن من أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار وأخوها ما حسش بحاجة خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ أي حاجة، لكن الحقيقة هي كانت منتشية جدا باتصال أخوها، وبتقول دايما إن أسرتها بتملك الحساسية الشديدة دي. وضعت السماعة وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجة، أنا تمنيت دوما إنك تنشأ في أسرة زي كده يمتلك أفرادها قدر من التليبثي، دي نعمة خاصة.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاسا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مبررات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة. وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: وقت الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها. رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجا الاختبار الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهل، شوكولاتة مذهلة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد، فضلت قطعة لسه في التلاجة.

القصة اللي حكاها لكم النهاردة بتاعت الشوكولاتة الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحة واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود فيبقى قابل للتقسيم، وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا. فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأقدار قالت لي انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضضة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما مصحيش ابني طول الليل؟ آه، قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملائكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره الأسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية أوي أوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارفة إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتقلب في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعور بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده بضرباته جامدة جدا، واتجهت للمطبخ وفتحت التلاجة ومددت إيدي للرف وقلت لنفسي: إنتي ليه؟

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي متهيألي لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقانة عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والواخد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم: بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا، وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته، وبعد لما ابتدى يصرخ طالب لعبة أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل، ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمة جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزة أقولك بحس كمان إن هو النوس طول الوقت عايز وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حتة وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول إن أنا على فكرة أنا كمان موجود في كل حتة وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجة، أنا عندي نفس القدرة أو عندي نفس الحتة دي إن أنا ينفع أبقى موجود في كل حتة.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه. لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا، استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، ونوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توب، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس, فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا زينة, انه لو انا عارفة مين هو ونوس, لو انا عارفة مين هو الشيطان واساليبه عاملة ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفة اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزة اقولك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئلة, الناس اللي بتسأل وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجة هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجة.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه، اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سما، انا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط،
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض، فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه ديت لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

وراك، وفي ناس ماشية ورا تعليمك، وناس ماشية ورا اللي انت بتقوله واللي انت بتفتي بيه. فخلي بالك انت بتقول ايه، هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد ان انا ابقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس ان انا ابقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لانه فعلا انا بقول كلام صح؟ فخلي بالك انت بتقود الناس اللي وراك لايه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، انه هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خاصة كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقة غير مشروع. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمله عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وكلها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل حلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا انه يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكأنه قال ان الشر ده علم, وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم, ودي حاجة حلوة, دي حاجة عندي, ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبره دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما، انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليقه. والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حته هي كانت عايزه تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لا، وعايزه كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي، فده بيخليها هي عندها فضول، فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكانها هي قررت بفضولها انها تديله مساحه انه يعلمها حاجه غلط جدا، وهو انها تعرف الغيب في حين ما حدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى، ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما، ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيل

0: ونقول مساء الفل عليكم، مساء الفل على كل مستمعين راديو صوتك، واحلى مساء اكتر واكتر كمان على مستمعين برنامجنا وبرنامجكم برنامج على القهوه. حلقه جديده بنجددها مع حضراتكم النهارده على مدار الساعه اللي جايه يوم الخميس من كل اسبوع. برنامج على القهوه بفكرنا وبفكركم انه برنامج على القهوه من الساعة 10 مساء كل يوم خميس إن شاء الله لحد الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. النهاردة يعني حلقة غير عادية، لأنه أولاً أنتوا وحشتوني جداً جداً، وكمان لأن معايا صديقي الجامد جداً جداً كابتن مجدي. مساء الفل عليك يا مجدي، إيه الأخبار؟
1: يا مساء الفل ومساء الجمال على كل اللي بيسمعونا على راديو صوتك دلوقتي، وحشتوني جداً جداً جداً على القهوة.
0: ايوه، وانت كمان قوي قوي قوي يعني يا كابتن مجدي، طمنا عليك كده، اخبارك ايه؟
1: انا زي الفل الحمد لله، وكله ماشي يا عم سامح، والدنيا يعني جايبانا شمال ويمين، بس الحمد لله مكملين.
0: ايه ده؟ لا حلو. ايه ده؟ ايه القافيه والسجع والحاجات الجميله دي؟ لا ده شغل فاخر.
1: ده الشوق، ده الشوق يعتبر.
0: الشوق. اخبار
1: يا زلمه؟ كله حلو.
0: انا يعني انا عايز اقول لك انا الحمد لله بخير، والامور كلها كويسه الحمد لله. وعايز اقول لك كمان انه يعني وحشني قعده القهوه معاك يا كابتن مجدي، يعني
1: حبيبي
0: ما بيشبعش منك الحقيقه
1: يعني. ايوه، فرصه فعلا بجد ان الواحد يتقابل كده على القهوه كده ونتكلم ونحكي، ويعني بحس كده ان الوقت ده عارف مخصص كده اللي انت ايه يعني تاخد استراحه محارب كده.
0: ايوه. يعني النهارده الحقيقه يعني الحلقة مختلفة كتير جدا لكل اللي بيسمعنا. احنا في زمن السرعة، في زمن الانجاز، زمن اللي بيتقال عليه كده في اي شركة او اي مكتب التودو ليست، مش التودو اللي بتتاكل بس. أيوة. التودو ليست اللي مش بتخلص، يعني الراحة بمعنى اصح بقت شبه معدومة، وبقت زي كده في قفص الاتهام. أول ما تقعد شوية تقول أنا كده بضيع وقت، أو أنا مقصر. بقينا لما بنرتاح جوانا صوت بيزعق وبيتخانق معاك وبيقولك قوم اعمل أي حاجة مفيدة. سؤال بقى حلقة النهاردة زي ما اتبعت لحضراتكم واتقال بشكل مباشر، هل الراحة بتخليني أحس بالذنب؟ وهل الإحساس ده إحساس صحي، ولا إحنا بقينا مدمنين انشغال؟ هي دي حلقة النهاردة، وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة اللي هنكون بنحكي فيها أنا ومجدي على مدار الساعة إن شاء الله اللي جاي. وقبل ما نقول أي حاجة، نفسي جدا جدا أشجعكم كلكم أنك تكونوا بتتواصلوا معنا من خلال صفحة راديو صوتك بالعربي بالإنجليش على الفيسبوك، وكمان تقدر تكون بتكلمنا، مش بس تبعت تكست، أو كمان تقدر تقول رأيك بشكل واضح جدا على كل البوستات اللي بتنزل على صفحتنا. قد إيه ده بيشجعنا جدا وبيخلينا حاسين إنه الموضوع مهم فعلا بالنسبة لك، وإحنا أكيد مهم قوي إن إحنا نسمع صوتك ونسمع رأيك. كابتن مجدي النهاردة يعني هدخل معاك كده بسرعة في أول فكرة عايز أنا أكون بناقشها معاك تحت عنوان فخ المقارنة المستمرة. أنا ما لقيتش عنوان أقوى من العنوان ده، لأنه الفكرة ببساطة إن السوشيال ميديا خلت الراحة بقت شكلها وحش. بقت دلوقتي صورة بوست معين، واحد منزل صورة انه خارج، او انه بيشرب الكافي بتاعه ومش عارف فين، او انه مسافر وعلى البحر ومش عارف فين. اول احساس بيجي لنا انه طبعا ما انت يا ما هنا يا ما هناك، ما انت مش حاسس بالدنيا، ما انت مش عارف ايه، ونفضل نقول عليه حاجات وحشه ونفكر فيه تفكير وحش، وكانه مش من حقك انك ترتاح. يعني ازاي انت مرتاح وانا طالع عيني؟ وهكذا طبعا. فالسؤال هنا، هل إحساس التقصير ده جاي من جواك، ولا جاي من مقارنة نفسك بغيرك؟ مش بتكلم طبعا على مجدي، بس بحاول أحط نفسي مكان الشخص اللي بيعمل الحاجة دي. بتفكر إزاي في الموضوع ده؟
1: بص، هو المقارنة وجلد الذات دايما لما بيبقوا اعلى من حتة ان انت بتعمل اللي عليك، بتسعى، بتحاول تطور من نفسك، لما بيبقى الجزئين دول اعلى من تفكير حتة ان انت بتحاول تعمل احسن حاجة عندك، فدايما بتحس ان انت مقصر، لسه في حاجات ما خلصتش، لسه في حاجات انت ما كملتهاش. انت ازاي هتروح تنام وانت عندك حاجات كتير لازم تخلصها؟ بس لو مش بتفكر بالطريقة دي، ومش دايما بتقول انا حاسس ان انا مقصر، ما خلصتش كل حاجة بالطريقة 100% الكويسة، فانت دايما في صراع، بتحس ان انت دايما عندك صراع، ان انت لا انا لازم اخلص، انا لازم اسهر، انا لازم اقعد علشان اخلص الحاجة دي. ده حلو، وده مسؤولية والتزام عليك وقدرة من عندك، اللي انت عندك احساس بالمسؤولية، بس بيجي في وقت كده بتحس اللي هو لا انا مش قادر اكمل، انا محتاج استريح، محتاج اهدى على نفسي شوية. لان في الوقت اللي انت بتجري فيه ده، انت في حاجة كتير ممكن تحس بيها تقيلة، ممكن تحس ان انت مفتقد العيلة، مفتقد حياتك، مفتقد اصحابك، مفتقد الناس القريبين ليك. فمحتاج محتاج ان انت تاخد قرار ان انت تهدى شوية على نفسك. يعني حتى لو انت حاسس ان انت في صراع بين ضغوط الحياة والماديات والشغل والحاجات اللي ما بتخلص، ودايما كل الناس طالبة منك حاجات كتير، الشغل طالب والبيت طالب والضغوطات اللي حواليك، فده ما بيدكش فرصة اللي انت تقدر تستمتع بالحياة.
0: عارف يا مجدي المشكلة فين؟ المشكلة مثلا واحد، تلاقي واحد مثال يعني، واحد فاتح الموبايل وهو في أجازة، وتلاقي بقى حد جاله على نوتيفيكيشن مثلا او على السوشيال ميديا او الحق فلان الفلان بيفتتح مشروع مش عارف ايه، حد مسافر شغلانه شغل يخلص ديل مش عارف ايه، حد بيذاكر كورس جديد وخد شهاده مش عارف ايه. فتبدا بدون ما تدرك انك تحط نفسك في مقارنه مع الشخص ده، انه اكيد الناس دي احسن مني، اكيد الناس دي بتتعب اكتر، اكيد الناس دي بتكسب اكتر، هو انا ليه قاعد مرتاح وراضي باللي انا فيه؟ وممكن في الوقت اللي واحد تاني بيشتغل حتى في يوم اجازته مش عارف ايه. انا عندي احساس انه الموضوع مش موضوع كفاح، ولا موضوع فلوس، ولا موضوع يعني انك انت تبص على غيرك، بس بقيت حاسس انه الناس، او بشكل عام في ناس كتير جدا، طبعا مش هقدر اقول كل الناس، لو انا اوقات كتير للاسف بقع في الحته دي، انه وكانه انا ما بقيتش قادر افصل ما بين قدراتي ومجهودي وما بين انه اقتنع يعني اقبل بالواقع اللي انا عايشه. في ناس كتير جدا بتعيش واقع مؤلم، واقع فعلا حزين، واقع يعني صعب، ومجهود بتبذل مجهود فوق العادي علشان تحاول بس يعني تتناسب مع الاحتياجات اللي عندها، وده طبعا فوق الدماغ، يعني مقدر جدا جدا جدا، لأنه فعلا فعلا الحياة ليست عادلة، والحياة فعلا فيها مشاكل كتير. بس هل هنقف هنا؟ الإجابة طبعا لا. الإجابة بكل بساطة إنه أنا وإنت وكل حد ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي، وكل حد ممكن يكون هيشاركنا، عنده طاقة. أنت إنسان محدود في الأول في الآخر، فأنت ممكن بتسعى، طبعا بتسعى، حلو جدا السعي، وحلو جدا الكفاح، وحلو جدا إنك أنت تبقى عندك طموح، بس الأحلى انك لما توصل لحاجه انبسط بيها، افرح بيها، حاول تلاقي المتعه في اللي انت بتعمله، لانه ده بيفرق قوي في نفسيتك اللي هي اهم من اي حاجه تانية. لانه نفسيتك دي لو ما عرفتش تشتغل عليها صح، ابقى قابلني لو عرفت تكمل سنه كمان، يعني لو كملت يبقى انت بتشحر حرفيا.
1: ده حقيقه، ده حقيقه. انا عايز اقول لك ان فعلا بجد، يعني طول ما انت جوه الدوامة انت مش قادر تشوف نفسك، مش قادر تشوف انت وصلت لفين وبقيت فين. يعني من الحاجات اللي دايما بتخلينا ملهيين قوي ضغوط وطلبات الحياة. انت محتاج هوب تنزل الصبح بدري عشان تلحق تيجي بالليل خالص علشان عندك تاني يوم نفس السيناريو، بتعيد بس يا دوبك الطلبات اللي بتطلب منك، وتلاقي هوب وتلاقي هوب لا ده في حاجات جديده ظهرت في حياتك فانت لازم تاخد قرارات فيها. فالفكره كلها انا فين بقى؟ يعني فين انا مش شايف نفسي، انا تهت من نفسي.
0: ايوه عارف، يعني الفكره لحد كمان ما انا يعني هنكون بنستقبل اتصال من صديقنا هيثم كمان شويه، لحد ما يكون معانا هيثم ويقدر يكون بيشاركنا رايه. عايز اقول لك انه الفكره مش بس في الفخ المقارنه ده يا مجدي، يعني الفكره انه في فرق او في توازن ما بين ان انا عندي ثقافه اسمها ثقافه الانشغال او ازاي ابقى انسان مشغول، وفي نفس الوقت ده لا بيزيد ولا بيقلل من انت كانسان. المعادله الصعبه بقى انه في ناس كتير وانا واحد منهم، انا لما بقول في ناس كتير انا اول واحد بتكلم عن نفسي، لانه طبعا طبعا كلنا بلا استثناء ممكن نقع في الفخ ده. احنا النهارده في كذا فخ كده هنتكلم عليه بشكل واضح، وهو فكره ازاي تربط بقى المقارنه او اول فخ عدينا عليه. تاني فخ بقى فكره ثقافه انك انت مش معنى انك هتنشغل اكتر يبقى انت قيمتك اكبر، دي مصيبه. صح. بقينا بنربط بدون وعي، انا بقيت يعني انا بتكلم عن نفسي، انا بقيت بربط نفسي او قيمتي الى اي مدى انا مشغول. انت متخيل؟ يعني يعني مثلا مثال، لو حد يسالك عامل ايه تقول له الحمد لله مشغول جدا. إجابة غريبة جدا. يعني أنا لو حد جه سألني كده أنت عامل إيه؟ أنا ما أعتقدش أبدا إن أنا ممكن أقول له الحمد لله أنا مشغول جدا. يعني إيه إيه إيه الفكرة؟ إيه
1: أيوة الإجابة؟ صح صح.
0: وكأنها عارف، وكأنها شهادة نجاح، يعني وكأنها يعني ختم
1: وسام
0: الجودة. ده بجد
1: وسام.
0: يعني ممكن تلاقي أي شخص، ممكن أي واحدة مثلا شغالة وليكن اسمها مي مثلا، بتحس إنها لازم تبان دايما مشغولة عشان تحس إنها ناجحة. انا بدي اي مثال اي اسم يعني، ف ممكن يكون سامح، ممكن يكون اي حد فينا، يعني بالذات الناس اللي هي ما بتعرفش تقعد في البيت بجد الله يكون في عونهم. الناس دي انا عارف ان هي
1: فرقة على طول،
0: الله يفتح عليك، بالظبط كده، الناس دي فراقه 24 ساعه. فانا عارف ان هي صعب يقعد في البيت، صعب صعب يعني يقعد كده على بعضه 3 4 ساعات خلاص، هو طبيعته كده. بس ده مش معناه برضو ان انا جسمي ملوش عندي حق، ذهني ملوش عندي حق، اعضائي يا سيدي الداخليه ملهاش عليا حق. لا، في ناس انا بعرفها ممكن تشتغل بال 17 وال 18 ساعه في اليوم. انا بحس ليه كل ده؟ انت بتموت نفسك بالبطيء، يعني خلايا مخك محتاجه ترتاح يا اخي، محتاج تنام، محتاج تشبع نوم، محتاج تظبط اكلك، محتاج تقابل صحابك، تنبسط بالاجتماعيات اللي حواليك. انت فاهم قصدي؟ حاجات كتير قوي. هل انت بقى مع فكره الشغل الكتير يدي قيمه اكتر، ولا بتشوف ازاي الحته دي بقى بالتحديد؟
1: دي حقيقه. يعني بص، طول ما انا شاغل نفسي بحاجات كتير وسط الضغوط ووسط الطلبات اللي ما بتخلص، ودايما ساحل نفسي في الدوامة وقاعد طول النهار عمال اخلص دي اطلع لدي، اخلص دي اطلع لدي علشان اقفل دنيتي، واجي اخر اليوم اقعد افكر برضو هعمل ايه في بكرة. مسؤول وعندي مسؤولية وعندي التزامات وعندي وعندي وعندي، بس انا محتاج وقت افصل شويه علشان اقدر اكمل لقدام. ما انا طول ما انا مضغوط هاجي في وقت خلاص هنفجر، مش هقدر اكمل، مش هقدر اتعامل مع الناس، مش هقدر اتعامل مع نفسي. ابسط حاجه، لو حد بس يعني قال كلمه صغيره ما ما ما استريحتش نقلب الترابيزات على بعض. طب صح. ما انا محتاج ان انا اكنترول الحته دي شويه، محتاج ان انا اهدى على نفسي،
0: يعني محتاج اخد راي هيثم في الموضوع ده.
1: يلا بينا
0: يا هيثم، ازيك؟ مساء الفل
2: حبايبنا الغاليين، اخباركم؟
0: منور يا
1: هيثم، اخبارك ايه؟
2: والله نوركم يا اجدع رجاله
0: حبيبي.
1: الله يخليك.
0: طمنا عليك. طيب سريعا كده، اخبارك ايه؟
2: بخير والله الحمد لله، الامور طيبه، اللهم لك الحمد. الحمد لله
0: يا رب يا رب دايما يعني. طبعا ربنا يعني تعالى يستاهل الحمد. قول لي يا هيثم، كنت بحكي مع مجدي في موضوع يعني جدا جدا يعني صعب، وفي افكار كتير، حته المقارنه، وفي نفس الوقت الناس اللي ما بتعرفش ترتاح ودايما طول الوقت عايزه تشغل نفسها باي حاجه. الاول، هل انت من النوع ده من الناس، ولا بتعرف توازن بين الموضوع؟
2: المقارنة بأي يعني؟ معلش توضيح شوي. معلش
0: يعني المقارنة بشكل عام، المقارنة طول الوقت، انت يعني دايما طول الوقت بتشوف الناس حواليك احسن منك، او ازاي هم بيشتغلوا اكتر وانا بشتغل اقل، ازاي هم بيسافروا وانا بسافرش. طيب. اي نوع من طيب. انواع المقارنة؟
2: مبدئيا انا بالنسبة لي، انا الحوار ده تمام، انا مش شايفه غير اللي هو ده رأيي الشخصي تمام.
0: طبعا
2: تمام، وانا مسؤول عنه تمام، ويخصني انا يعني، ما اقدرش اللي انا احكم بيه على حد. هو هو مرض.
0: هو على فكره فعلا هو يشخص مرض.
2: هو مرض اساسا تمام. لا هو مرض، ومرض ونهايته مش حلوه تمام، ونهايته مش حلو، وعمرك ما بتوصل للهدف بتاعك بيه اساسا تمام. انا اشتغل على نفسي، انا ما قارنش تمام، انا يتقارن بيا بس انا ما قارنش تمام. كل واحد مسؤول لذاته وبذاته، انا اللي اعمل نفسي، انا اللي احاول اخلي الناس تحاول تقلدني، تعمل زي ايه الكلام ده كليته، افيد اللي حواليا، انا عندي افكار كذا وعندي افكار كذا، احمس اللي حواليا تمام، بس ما حاولش اللي انا اقلد تمام. وبعدين في نقطه برضو كبيره قوي، اللي هي نقطه الارزاق تمام، مش انا ولا طبعًا. انت اللي بنحكم فيها تمام. معلش انا راجل، اقول لك على حاجه، انا راجل مقاول تمام. في يوم من الايام كنت صنايعي تمام، وبشتغل بايدي تمام. معلش انا خريج سياحه وفنادق، بكالوريوس سياحه وفنادق تمام. اشتغلت في مجال مقاولات، واشتغلت بايدي، واشتغلت نقاش، واشتغلت جبسون بورد، انا شغال بايدي بالفعل
0: ما شاء الله، ربنا يوفق عليك.
2: معلش ومعايا اكتر من 40 بني ادم شغالين، الناس كلهم ناس محترمه.
0: جميل.
2: بس بشتغل زي اي حد فيهم. لما باجي اقف وسط الناس دي، والناس دي تقول لي ازاي انت راجل مقاول بتشتغل معانا بايدك، يا عمي انا راجل مقاول تمام، بحب الحمد لله اللي انا اطور في نفسي تمام، واسعى. معلش انا النهارده لما اقف وسط رجالتي، انا يوميتي النهارده يوميتي الصناعي 600 جنيه، بدل ما انا هقعد معاه في وسط الرجال اشرب سجاير واولع واشرب شاي والكلام ده كليته، لا ده انا هكسب، انا هدخل في محفظتي انا 600 جنيه خارج حساب شغلانه، اكن واحد موجود تمام.
0: صح
2: تمام. انا بحاول اسعى تمام، ربنا سبحانه وتعالى ربط لنا الرزق بالسعي تمام. مش هقعد اقول، مش هفضل اشغل نفسي اقول كذا وكذا وكذا. انا معلش انا معايا ليه اصحابي تمام، يعني اصغر مني سنا ما شاء الله عليهم، ربنا يصلح لهم الحال يا رب، انا مبسوط بيهم اقسم بايات الله، مستواهم المادي يعني في شغلهم في مشاريعهم في اي شيء
0: ربنا يوسع
2: تمام، افضل مني الف مره. هل اللي انا اقول بقى في حاجه غلط؟ لا، ده الكل مجتهد النصيب، وهو ربنا هو عمل له
0: رزق كده تمام. الله ينور عليك. انت عارف المشكله في ايه بقى؟
2: المشكله
0: في ناس كتير مني، في ناس كتير جدا بتربط قيمه الشخص بقد ايه هو مشغول.
2: لا لا لا لا لا لا لا، تخلف تخلف تخلف اقسم بالله تمام. انا بقول لك اهو، ليا اصحابي في المستوى ده، وليا اصحابي يا رب يصلح لهم الحال يا رب ويرزقهم، اقل من حاجات كتير قوي ضيعوا نفسهم وضيعوا الكلام ده كليته تمام، وفي مستوى، بس هو برضو الحمد لله راضي وحامد والكلام ده كليته تمام
0: الحمد لله.
2: يعني ربنا خلقنا برضو طبقات، اللي احنا نكون سند لبعضينا، واللي احنا نحتاج لبعضينا. اصل اقول لك على حاجه، الدنيا كلتها هتبقى اغنيه، طب مين اللي هيشتغل؟
0: طب استنى بقى،
2: انت
0: انا عايز
2: لازم انت
0: اسالك حته
2: تحتاجني.
0: مهمه في الحته دي، هقول لك على حاجه
2: اتفضل.
0: مهمه عايز اعرف رايك فيها. في فرق كبير جدا ما بين الراحه والكسل، انت شايف
2: طبعا.
0: انه دي هي دي ولا فعلا في فرق ما بينهم؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا، بص، الراحة، الكسل خلاص، انت ده طبعك، طبعك ما تعرفش تشيل اساسا. بص، ما عندكش الكسل مبني اساسا، اللي انت طموحك ميت،
0: الله ينور
2: طموحك ميت،
0: عليك،
2: انت مش
0: صح
2: قادر تشيل
0: معايا،
2: اساسا معلقة من على الارض. اما التعب،
0: ماشي
2: واحد قام بإنجاز لمدة أسبوع أو لمدة شهر كامل على أكمل وجه، وربنا يصل الحال ورزقه منه، تمام، وهقعد يوم أو يومين، تمام، هريح جسمي، هريح دينيتي، هاخد ريست، تمام، إن اللي بدنك عليك
0: ماشي
2: حق، تمام،
0: ماشي
2: دي الراحة، ما تربطش ده بده، تمام. أما الكسلان ده خلاص، شكرا كسلان، تمام، اللي بيستنى الفرصة اللي تجيله لحد عنده، تمام، أنا استناها ليه؟ ده كسل، تمام. ده انا
0: اه
2: هحارب
0: صح
2: واجري
0: جدا
2: عليها،
0: صح جدا
2: احارب واجري عليها عشان ايه؟ ربنا يكرمني، تمام، ربنا يكرمني بيها، مش اللي انا هقعد بقى مستني. لا، مستني الفرصه، عمرها الفرصه ما هيجيلك. هو انت
0: طب انا
2: ساعات لها عشان تجيلك؟
0: في نقطة حساسة شوية هاخد رأيك فيها قبل بس ما
2: اتفضل
0: الوقت يجري بينا.
2: اتفضل.
0: امتى الواحد فينا يا هيثم، امتى الراحة تبقى ضرورة وامتى تبقى هروب من المسؤولية؟ شفت بقى؟ عشان كده بقول لك هي نقطة حساسة شوية، بس قلت ألحق أعرف رأيك فيها.
2: بص، رب الراحة شكل أساسي، تمام، لما خلاص يعني سعيت وعملت مجهود والكلام ده كله، وجريت ووصلت الحلم او بدايه حلم انا بسعى ليه، تمام، وبدات ان
0: حلو
2: انا احط رجلي على السلم ده، تمام، او وصلت ليه الحمد لله، ابدا اخد ريست كده عشان اقدر افوق للي جاي، تمام،
0: حلو،
2: اقدر افصل
0: متفق
2: جسمي شويه عشان
0: متفق.
2: افوق للي جاي، ادي لنفسي طاقه، تمام.
0: أنا لسه
2: اما
0: كنت بقول كده أول
2: التانيه،
0: الحلقة، ماشي
2: تمام،
0: كمل.
2: اما التانيه دي بقى، فربنا يا رب، يعني انا من نظرتي انا، ربنا ما يكتبها على حد اساسا، تمام، دي
0: اللهم
2: بتبقى
0: آمين.
2: اللي هي الهروب من الفشل، اللي انا خلاص انا بقى عندي حاله من اليأس، فانا عاوز ارتاح خلاص، فعاوز اهرب، عاوز اهرب بقى من الدنيا كلها ومش عارف
0: زي
2: ايه،
0: ما كنا
2: وابدا بقى انف في
0: بنهرب من
2: نفسي بقى
0: المذاكرة
2: والكلام
0: كده،
2: ده
0: فاكر؟
2: كله، لا ماشي، وابدا انف في نفسي والكلام ده كله، لا لا لا، نسعى
0: يعني
2: نسعى
0: هيثم،
2: نسعى، أقسم بالله.
0: انا بجد يعني انا فعلا مستمتع جدا، مش عايز اقفل، بس
2: حبيبي
0: يعني نظرا
2: حبيبي،
0: لضيق
2: قلب
0: الوقت،
2: الدنيا،
0: ف
2: حبيبي حبيبي
0: يعني
2: حبيبي،
0: حقيقي
2: أنا أسعد والله،
0: يعني خلينا نتمتع كده بصوتك وبرأيك كل حلقة ان شاء
2: تسلم
0: الله
2: يا،
0: على
2: تسلم،
0: القهوة،
2: أمين يا رب،
0: وما
2: أمين يا
0: تحرمناش
2: رب،
0: ان احنا نسمع صوتك يعني.
2: حبيبي، أنتوا إخواتي على راسي والله، على راسي،
0: شرف لينا، شرف لينا
2: ولكم
0: يا هيثم،
2: سعيدة
0: شكرا جدا،
2: والمستمعين كرام على دماغنا والله، الله يوسع عليكم حبيبي يا
0: شكرا
2: طيب،
0: جدا
2: في
0: ليك
2: رعاية
0: يا
2: الله،
0: هيثم، مع ألف سلامة، مع
2: حبيبي
0: ألف
2: يا جدع،
0: سلامة،
2: الله
0: مع
2: يسلمك،
0: السلامة،
2: اتفضل.
0: مع السلامة. مجدي أنا مستمتع يعني هيثم
1: جدا
0: فعلا.
1: هيثم، هيثم الصراحة يعني اتكلم بكل صراحة وبكل حاجة نفسنا نتكلم بيها، يعني حتة ان انت مشغول ولا انا مش قادر ومش عارف اقابل الناس، مش عارف اكلم الناس، لا يعني انت محتاج برضو تريح وتستريح وتتعامل مع الدنيا كده بطريقة اهدى شوية، علشان حتى كمان زي ما كنت بقول تستمتع بوقتك، تستمتع بيومك. طبعا يعني احنا بنحاول نعمل ده، لان للاسف طبعا الدنيا فعلا زي ما بنقول بقت دوامة، وبقت كلها طلبات، وبقت كلها
0: صح
1: ضغوط، فانت فين لما بتلاقي نفسك هو اخدت كده وقت كده تستريح فيه، اخدت وقت تعرف نفسك اكتر، تتعلم حاجة جديدة، يعني من كتر الدوامة اللي احنا فيها فعلا فعلا بننسى ممكن اللي انت اكلته ولا لا، طب انا
0: صحيح صحيح
1: اخدت بالي ان انا اخدت الدواء ولا لا، ففي حاجات كتير جدا بتحصل في يومنا من كتر الضغوط ومن كتر الطلبات اللي بقينا فيها، الموضوع بقى تقيل قوي، تقيل جدا يعني.
0: يعني انا عايز اقول لك لحد ما يعني كمان ناخد الاتصال اللي جاي معانا. يعني فرق معايا قوي انه هيثم قال بشكل واضح انه بعد اي مجهود لازم نرتاح، بس ده مش معناه ان احنا بنهرب من المسؤولية. تقريبا معانا مشاركة من مونيكا. مساء الفل، اخبارك ايه؟
3: هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟
0: بخير الحمد لله. يعني مبسوطين ان احنا بنسمع صوتك النهارده، تقريبا دي اول مره تشاركينا على القهوه، صح كده؟
3: اه،
0: طيب دي حلوه
1: ازيك يا
0: جدا،
1: مونيكا؟ عامله ايه؟
0: ان شاء الله مش اخر
3: حبيبي
0: مره.
3: ازيك يا عادل؟
1: كله تمام، انت اخبارك ايه؟
3: الحمد لله تمام،
1: الحمد لله على السلامه في القهوه.
3: اه الله يسلمك.
0: طيب احنا النهارده بنحكي انا ومجدي عن فكره الانشغال الزياده عن اللزوم، انه في اوقات كتير جدا احنا بيحصل بيرن اوت او احتراق داخلي جوانا من كتر المسؤوليات اللي بنزرع نفسينا فيها زياده عن اللزوم. من وجهه نظرك يا مونيكا، بتفكري ازاي في الحته دي؟ هل بتفكري فعلا ان الانسان لازم يبقى دايما مشغول علشان لو قعد ساكت ساعه واحده دماغه هتسوحه، ولا مش مع المقوله دي؟
3: هو انا جايه لك من قلب المقوله دي بالذات.
0: انا شكلي
1: انا جايه لك من الدوامه.
0: انا شكلي جيت على الجرح يعني. اوكي تمام.
3: هو انا دايما

0: ويريح نفسه وياخد وقت لنفسه كده يفصل فيه، مش لازم طول الوقت نكون مسحولين. حتى لو باخد وقت لنفسي برضو بيبقى مستعجل، مش ببقى مرتاحة، يعني بيبقى اللي هو عشان وراي حاجة تانية عايزة أريح بسرعة، أو أقعد مثلا نص ساعة أفصل دماغي، بس ده ما يكفيش قدام كل الضغوطات والالتزامات اللي الواحد أو اللي أنا يعني مشغولة فيها. فلا، الراحة مهمة جدا عشان ما يحصلش بيرن أوت أو يعني الاحتراق الداخلي ده. وقتها ممكن لو الواحد اتحشر في الاحتراق ده نفسيا كمان، في الأول بيبدأ بدنيا والجهاز العصبي بيبتدي يتشتت يتوتر، يحصل له اضطرابات، تعب، دوخة، فقدان تركيز، كل التفاصيل دي. لو الجزء النفسي بقى وصل لنفس الاحتراق الداخلي ده، ده ممكن يسبب اضطرابات كتيرة وتعب كتير قوي، يعني احنا في غنى عنه.
1: صحيح.
0: ففكرة ان احنا نفرمل،
1: يعني هسألك سؤال صريح شويتين ثلاثة. كامونيكا، كامونيكا، ايه الاتيتيود او اللي بنسميه اتجاهك او الدافع بتاعك اللي بيخليك دايما حاسة انك محتاجة تعملي حاجات كتير مع بعض؟
0: بيبقى عندي شغف بالحاجة قوي وببقى عايزة التزم فيها قوي، وبرضو الفير اوف ميسنج اوت ده اكيد في اي حاجه بلتزم بيها، ببقى مش عايزه حاجه تفوتني، ببقى عايزه ابقى مجمعه كل حاجه، ابقى مذاكره كل حاجه، مفيش حاجه تفوتني. لو في درجات او في تاسكات اعملها، لو في شغل التزم بالتايم سكادجول بتاعه. الالتزام او يمكن البرفكشنزم برضو يعني ملمس معايا شويه، بس مفيش حاجه بدخلها وانا مش حباها، يعني ببقى حباها وعندي شغف بيها قوي، بس بيخطف وبيسرق مني طاقة كبيرة جدا، وقت طويل جدا.
1: اوكي، السؤال الاخير بقى، ازاي كمونيكا بتقدري تفرملي نفسك، ولا اساسا ما فيش فرامل والدنيا سايحة؟
0: لا، المرة دي انا بقول لك جاية من الطهر، فما لحقتش افرمل، ما ظهرش اي الارم كده
1: الدنيا سايحة
0: ان انا الحق نفسي بيه.
1: اوكي، يعني طبعا الحمد لله ان هي جت على قد كده، بس لو فكرنا مع بعض، ازاي تقدري تفرملي نفسك كشخص فعال جدا، اكتف جدا، حماسي جدا، عايز يكون بطموح وبيعمل حاجات يتعلمها وكل اللوكشه الحلوه قوي دي، ازاي بقى انا كشخص كده جميل بالشكل الجميل قوي ده، ازاي افرمل نفسي عشان ما تروحش في حته وحشه؟
0: أعتقد المفروض أنا كمونيكا اللي هعمله الفترة الجاية ده، إن أنا أرتب أولوياتي وأشوف إيه الحاجات اللي فعلا ما أقدرش أتنازل عنها، أو ما أقدرش مثلا لو أثرت فيها أو لو جيت عليها هتأدي الخسائر كتيرة، فدي هلتزم بيها. في حاجات تانية لا، ممكن أتنازل عنها، ممكن أكنسل مواعيد في الأسبوع، ممكن مثلا لو في حاجات ملهاش الأولوية قوي أو ملهاش التأثير الكبير في حياتي، لا، أقسم الدنيا على فترات متباعدة، يعني مش لازم كل حاجة في نفس الوقت. ومن الحاجات اللي هكنسلها دي أخد وقت لنفسي، أفصل بقى، ألون، ألعب، أعمل، أمارس رياضة، أتمشى، أجدد طاقتي، يعني أعمل أي حاجة تجدد بيها طاقتي عشان أقدر أكمل الحاجات التانية اللي أنا لسه مكملة فيها.
1: ممتاز.
2: طب مونيكا، عندي سؤال معلش كده هسأله، لأني دايما بشوف ناس بتستخبى وراء إن هي تفضل شغلة نفسها في حاجات كتير. يعني أعرف ناس بتحب إن هي تقضي وقت كتير جدا جدا في الشغل، تعمل مثلا تشغل وقتها بحاجات كتير. في ناس بتحب تهرب من حاجة أو بتهرب من واقع عايشة، بتهرب مثلا من أزمة، بتهرب من موقف حصل، بتهرب إن هي تفضل عايشة جوه الدوامة والسحلة دي. هل دي حاجة صحية؟ يعني هل ممكن تبقى حاجة صحية للشخص ده إن هو يعرف يطلع من موقف، يطلع من مشكلة، يطلع من حالة هو عايشها، ولا دي بتسبب اضطرابات كمان نفسية عنده؟
0: أنا شايفة إن أي حاجة من الحاجات اللي بتسيطر علينا من غير ما نحس دي بتتحول لإدمان، سواء إدمان عمل، إدمان مشغوليات، إدمان إن الواحد ما يعرفش يقعد لوحده أو بيخاف يقعد لوحده.

0: سواء بيهرب من مشكلة أو من حاجة، مشكلة مع حد بقى، مشكلة في الشغل، مشكلة مع نفسه. فكرة إن الواحد يكون بيخاف وما بيعرفش يقعد لوحده دي حاجة مش صحية، ودي حاجة معناها إن في مشكلة محتاجة أقعد أفتحها كده وأشتغل عليها بدل ما تتراكم أو هتيجي هتطفح عليا في مرة تانية في وقت تاني بشكل مختلف خالص. فكرة إن الواحد يهرب من حاجات كتيرة في حياته هي هتيجي تضرب في وشك في الآخر. فيعني نقعد وناخد وقتنا، ومحدش يخاف إن هو يقعد مع نفسه لو محتاج أي مساعدة، في متخصصين يقدروا يساعدوا في حاجة زي كده. بس لو في مشكلة أنا ملاحظها أو بحاول أتغافل عنها أو أتناساها وأعمل نفسي مش واخد بالي، لا، هي هتيجي وقته وهتطلع في صحته، في نفسيته، في تعاملاته، في سلوكياته، في علاقاته. فما فيش حاجة بتستخبى، وكله في الآخر هيطلع علينا.
1: يعني لازم اعترف ان لو في مشكلة عندي اواجه نفسي واقول انا عندي المشكلة دي ومحتاج مساعد، او محتاج اعرف سبب المشكلة دي علشان اعرف اعالجها، صح كده؟
0: او بالضبط كده.
2: جميل. يعني ملك انا مستمتع جدا، انا كسامح مستمتع جدا، واعتقد مجدي كمان. يعني احنا
1: أنا عايز اقول لك يعني مونيكا دايما متابعانا على راديو صوتك ودايما بتشاركنا، وعايز اقول لك كمان ان يعني عندها حاجات كتير كتير كتير كتير ان هي تفيدنا بيها كمان.
2: لا، ده احنا هنستغلك اسوأ استغلال، ما تقلقيش
1: طبعا.
0: لا، انا معاكم بعد كده على طول.
2: ان شاء الله ان شاء الله. يعني حقيقي سعداء جدا جدا بوجودك يا مونيكا فعلا، واتصال جميل جدا ومشاركه جميله جدا، وان شاء الله مش هتكون اخر مره يعني.
0: باذن الله. شكرا لكم.
2: شكرا جدا لك.
1: شكرا لك يا مونيكا. باي باي.
0: باي باي. باي.
2: يعني الحقيقة الحد،
1: أيوة، النفس العميق ده.
2: يعني الحد الواحد مش عارف، يعني في مشاركات الواحد مش بيعرف يكون بيقول بعدها كلام يستفيد فيه، لأن فعلا كانت إضافة كبيرة جدا. أكيد وجود هيثم وكمان وجود مونيكا معانا، ولسه هنكمل حلقتنا معاكم على القهوة لحد إن شاء الله 11 مساء بتوقيت القاهرة. سامح ومجدة نسمع أغنية سريعة جدا، نرجع لكم مرة تانية.

0: رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا وحلقتكم مع بعض على القهوة سامح ومجدي لحد إن شاء الله الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. الحقيقة قبل الفاصل كان في يعني مكالمات جميلة جدا وآراء فعلا حلوة جدا، وقبل ما الوقت يجري كده بسرعة عايز أتكلم معاك عن فكرة خطيرة جدا يا مجدي، وهي فكرة إزاي أبطل أخاف لما أقف شوية أو يعني أقلل الوتيرة بتاعتي أو أقلل سرعتي. مشكلة إن في بعض الناس خايفة تقف لأنها بتخاف تفكر، ودي النقطة اللي يمكن نكشت فيها مونيكا شوية قبل ما نخلص المكالمة معاها. السؤال بقى، هل ممكن يكون فعلا إحساس التقصير ده هو خوف من المواجهة مع نفسي؟ في ناس فعلا بتخاف تبطل تشتغل أو تهدى شوية لعل وعسى لو قعدت مع نفسها تلاقي مشاكل أكتر من الشغل ذات نفسه؟
1: في ناس بتوصل للمرحلة دي، وفي ناس بتوصل بمرحلة ان طول الوقت هي شغلة وقتها بشغل، بمشاوير، بعلاقات مثلا، بصحاب، بس طول الوقت شاغل وقته. فلو ما عملش كده الناس تحس تقول له ايه يا عم، انت بطلت تشتغل ولا ايه؟ هو انت
0: ايوه
1: بطلت
0: ايوه
1: تنجز يومك ليه؟ هو انت
0: صح
1: بطلت تعمل ده ليه؟ مع انه هو من الطبيعي اني بعمل شغل، بستريح، بشوف حياتي، بشوف دنيتي، بشوف بيتي، وده على فكرة هو ده حق ليك اللي انت تعمل ده، لانك انت لو ما عملتش ده انت مش هتقدر تكمل ايام بطريقة فيها انضباط.
0: صحيح
1: هتحس ان انت عندك مشكلة كبيرة جدا اللي انت مش قادر تكمل، زي
0: صحيح
1: الاحتراق النفسي والاحتراق في العمل
0: ايوه
1: والاحتراق،
0: ايوه
1: الحاجات دي كلها بسبب اللي انت طول الوقت جوه دوامة وعمال تدوس وتحرق وتحاول تجتهد وتحاول تجاهد، وانت مش واخد راحة،
0: انت عارف
1: وانت مش
0: المشكله فيها
1: شايف.
0: يا مجدي، عارف المشكله يعني، وانت بتتكلم كده فكرتني بحاجه يعني خطيره جدا، ان احنا اتربينا او جزء كبير للاسف يعني اتربى على فكره انه لازم تتعب علشان تستحق، وكانه الراحه هي جايزه بس للتعب، ما ينفعش تستمتع بيها الا لما تجيب اخرك. دي مشكله كبيره قوي، مصيبه بجد، ان احنا جزء كبير جدا من جيلنا، ان ما كانش كله بس مش هقدر اقول كله، اتربينا على الفكره دي، ان انت اتشبعت بفكره انه اللي ما بيتعبش ما يستحقش، اللي ما بيتعبش، او مش عايز اقول برضو عشان الكلام ما يتفهمش غلط ان انت ما تتعبش، لا بالعكس احنا بنشجع تمام على الشغل والتعب وبذل الجهد عشان توصل وتحقق حلمك، طبعا ده حلو جدا، بس انا هنا بتكلم عن ليفل عنيف من التعب، ليفل اعنف بكتير من الطبيعي، انك تشتغل شغله واثنين وثلاثه، دي رجوله ودي جدعنه ودي اصول الراجل اللي عايز يثبت نفسه، طبعا كل ده جميل جدا، وانا شخصيا كسامح في وقت من حياتي اشتغلت 3 شغلانات مع بعض، مش عيب، مش عيب ابدا، مش ده خالص اللي انا بقوله، بس انا بقول هنا فكره الاحتراق، انك انت توصل لمرحله انت مش قادر تقوم من على السرير ومش قادر تقول لنفسك ارتاحي ارتاحي، هدي نفسك شويه، خدي نفس شويه. فازاي
1: صح
0: بتشوف
1: جدا.
0: تاثير بقى التربيه في الحته دي؟ ده اللي انا عايز اوصله.
1: بص، ممكن يكون الأهل دايما بيحسسوك إن أنت لو ما جبتش 100% أنت كده مش شاطر، أنت كده مش ما عملتش اللي عليك. بص بص، عبد الرحمن مش عارف ابن جارة مين جايب كام في المية وانت ما جبتش كام في المية، شايف حمادة بنت مش عارف، عارف اللي هو دايما مقارنة. فانت بتطلع تخش سوق العمل بتتقارن بالناس، بص ده بيشتغل ازاي وانت بتشتغل ازاي، بص ده بيخلص ايه وده بيخلص ازاي. هو الموضوع مش كده، هو الموضوع انا بسعى بطريقة ان انا اوصل لنتيجة حلوة، ونتيجة مرضية، ونتيجة أحس فيها اللي أنا ما تزلتش أو ما عنديش كلاكيع، ما عنديش مشاكل. فاهم قصدي؟ لأن ممكن طول الوقت وأنا عمال أتقارن وأقارن وأعمل الكلام ده، أنا في صدام رهيب، أنا في صدام ممكن يخليني معرفش أنا مين أصلاً. أنا بلبس ماسك كل يوم على حسب الشخص اللي بقابله، أنا بلبس ماسك على حسب الناس اللي بقابلها كل يوم. لا، أنا عايز أفضل أنا مجدي، ومجدي اللي جوايا هو مجدي اللي برايا، وأقدر أتكلم مع الناس، وأقدر أستمتع بيومي، وأقدر أعمل شغلي، وأقدر أكون إنسان اجتماعي، إنسان بعرف أشتغل وسط الناس، ما عنديش أي كلاكيع إن أنا أتعامل مع بشر. لكن حتة إن أنا دايماً في صراع ولازم وإلحق، ده الدنيا بره، الدنيا بتجري وأنت واقف وما بتتحرك. لأ، طول ما أنا بتحرك لقدام وبسعى وبتعلم حاجة جديدة كل يوم وبعرف أكتر، بتشوف اللي حواليك بطريقة فيها تشجيع، فيها تعاليم من الناس اللي حواليك، فأنت في طريق السليم. لكن طول ما أنت عمال تقارن نفسك بغيرك، وتقارن نفسك باللي جنبك، وتقارن نفسك بمبارح، كل شوية تذل نفسك وتقول بص أنا ما... لا لا لا لا، أنا كل ما بعمل حاجة بتفشل، أنا كل ما بخش خطوة في حاجة بفشل، أنا كل ما بفتح موضوع مع حد بيفشل. لا، أنا مش محتاج كل ده أعمل كده، أنا محتاج أفهم نفسي وآخد التزامات وآخد مفاهيم علشان أقدر أكمل. لكن طول ما أنا بحط نفسي في الدوامة وأقعد أجلد نفسي طول اليوم، وبالليل قبل ما أنام ألاقي بقى أفكار، ده انت ده انت ده انت ده انت وما عملتش، وغيرك سبق وغيرك عمل وغيرك مش، لا، انا مش مطلوب مني اعمل كده، انا مطلوب مني انا واقف فين وعايز ابقى فين، مطلوب مني ان انا اقدر اعمل الحاجة دي، هشتغل عليها لغاية ما اعملها. لكن طول ما انا حاطط نفسي في سجن المقارنة، انسى، مش هتعمل حاجة، هتفضل
0: صحيح.
1: طول الوقت حاسس ان انت فاشل، طول الوقت حاسس ان انت مقصر. خلي بالك، ده انا يعني برضو السؤال اللي سألته لمونيكا لما كلمتنا، لما قلت لها ده في ناس بتخش جوه المشغوليات عشان تداري حاجات كتيرة جوه عندها بايظة، تلاقي واحد بال14 ساعة قاعد ما بيقومش، وتلاقيه ايه زي بالالف كده قاعد بيخلص حاجة. يا ابني خد وقت، روح يا ابني، قوم روح، طب شوف بيتك، طب شوف عيالك، طب شوف. هو هربان من حاجة، هو هربان ان هو مش قادر يعني يقعد مع عيلته، هربان ان هو في مشكلة كبيرة حصلاله. فده نوع من انواع الادمان الغلط. يعني الناس ممكن تشوفه ده ناجح، طب 14 ساعة مولع 10 صوابع وشمع، ايوه، بس هو في حاجة غلط حصلة، في ميزان هنا مش مظبوط، هنا في مفتقد حاجات كتيرة جدا، والوقت
0: حبيبي.
1: بيسرقنا، الوقت بيسرقنا، النهاردة احنا
0: يعني
1: مع بعضينا، بكرة مش مع بعضينا، فالوقت
0: أيه.
1: بيسرق.
0: صحيح صحيح. عايز بمناسبة الوقت وقبل ما الوقت يخلص كده ويجري كالعادة يعني، عايز أتكلم معاك في نقطة مهمة قوي قوي، فكرة السلام الداخلي. لو حطيت في مقارنة ملخص للحلقة بتاعنا، السلام الداخلي اللي أنا محتاج أشعر بيه كشخص أو كشخص عامل أو كشخص منتج أو كإنسان عادي، وفيرزس بقى أو في مقارنة مع الشعور بالذنب. الشخص المتوازن بحس دايما هو بيرتاح بس من غير جلد ذات. انت بقى كمجدي، هل شايف نفسك مثلا، هل بتعرف ترتاح وانت مرتاح نفسيا؟ يعني السؤال مليان كمية راحة غريبة، بس هل بتعرف فعلا تاخد بريك؟
1: هقول لك على حاجة، وده فعلا أنا يعني بقالي وقت بعرف أعمل ده الحمد لله. يعني لما بقفش نفسي كتير
0: برافو
1: في
0: عليك.
1: جلد الذات، في جلد الذات بالذات، بفصل خالص، بطلع من الحتة دي خالص، وبشغل مثلا عقلي وأفكاري وجسمي في حاجة بحب اعملها، سواء بقى مشي، رياضه، قرايه، اعمل حاجه بعيد عن فكره جلد الذات اللي ما بتخلصش دي، فببتدي اشتغل على ده. ممكن اعمل حاجات بايدي، يعني ممكن اجيب شويه حاجات بازل مثلا واقعد اعملها بايدي، فكل ده علشان اخرج من الحته دي، علشان ما اقعدش اجلد ذاتي لدرجه الادمان. ما هو لو انا دخلت في الحته دي ونزلت للقاع تحت بالحته دي، انت مش هتطلع، هتفضل طول الوقت كل ما تعمل خطوه ناجحه كل ما هتقعد تذل نفسك، لا انا ما عملتش دي 100%، لا انا ما خلصتش دي وهم خلصوها، لا انا اتاخرت اسلم ده وما عملتهوش. هو
0: أيوة.
1: يعني هو في التزام وفي مسؤولية، وانت شخص مسؤول وانت شخص ملتزم وانت شخص عليك العين وشخص محطوط في دور مهم، فانت قد المسؤولية، بس ده مش معناه ان انا ما اقدرش ان انا ابقى في صراع، ولا انا قادر امشي هنا ولا قادر اكمل هنا ولا قادر اعمل ده ولا قادر اعمل ده، فتحس ان انت كل حاجة داخلة في بعضيها، وكل حاجة بقت مضغوطة، وكل حاجة بقت ملهاش طعم. وجلد الذات ده زي ما بقولك كده، ده إدمان. انت لو طول اليوم عايش على جلد الذات، انت مش تعمل حاجة، انت بتتحرق من جوه وانت مش دريان. يعني انا بقول لكل شخص، حد بيسمعنا دلوقتي، لو انت كل يوم بتقول لنفسك انا فاشل، انا مش قادر اكمل وما بقدرش، انت خلي بالك انت ممكن يكون على خطوات قصيرة جدا توصل للنجاح اللي انت عايزه، بس بسبب جلد الذات وبسبب اللي انت عمال تفكر في الفشل، انت ممكن تخسر كل ده. يعني انا دايما بشوف فيديوهات او ريلز كده على السوشيال ميديا، بيجيب لك حد معاه زي اللي كان بينزلوه في البير ده، اللي بينزل في البير عشان يجيب مية ويطلع. فلما بتيجي تنزل وما لقيتش مية، انت ممكن الخطوة اللي بعديها لما تيجي تنزل الحبل، انت ممكن تقول خلاص قربت توصل للمية، فهتعرف تاخد مية كتير من تحت. في ناس بتسيب ده لان هي بتيأس، بتقول لك انا فشلت، انا مش قادر اكمل. بالعكس، انت مشيت طريق حلو جدا وطريق مليان مطبات كتير، بس انت خلاص انت على وشك الوصول.
0: ايوه فهمت قصدك.
1: عايز اقلب الزيت ده بيضربنا ساعات جدا.
0: عايز اقول لك انا فعلا مبسوط قوي قوي بالحلقه النهارده. للاسف انا عارف ان الوقت جري جدا، وكالعاده يعني ما بنلحقش نستفيد قوي
1: احنا
0: بكتير.
1: محتاجين ساعتين.
0: يعني عايز اشكرك بجد قوي قوي يا مجدي على وجودك الجميل
1: انا
0: جدا
1: اللي بشكرك يا سامح بجد، وعلى الاستضافه الحلوه دي.
0: لا طبعا دي اقل حاجه نعملها معاك يا صديقي. وعايز اشكر كمان هيثم، وعايز اشكر مونيكا. يمكن في الاخر عايز اوضح ان المشكله مش في الراحه، يمكن المشكله اننا بقينا بنقيس نفسينا بعدد الحاجات اللي بنعملها مش بالجودة اللي احنا محتاجين نعيش حياتنا بيها. الراحة باختصار هي مش رفاهية، بس هي زي الصيانة كده، بتعملها لجسمك وعقلك وروحك علشان تقدر تكون بتعمل إعادة شحن ليومك. اسأل نفسك النهاردة آخر حاجة، هل أنا محتاج أشتغل أكتر ولا محتاج أرتاح بضمير مرتاح؟ شكرا جدا على حلقة النهاردة، شكرا لكل كان معانا على القهوة كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. كان معاكم سامح ومجدي، نشوفكم على خير، حلقة جديدة الأسبوع الجاي، نقول لكم تصبحوا على خير.

عالوشوش بشوف ملايكة بشوف وحوش وخاف أتوب وجرح نفوس.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني

0: يا مساء الخير والجمال على كل مستمعين راديو صوتك، وحلقة جديدة من برنامج بعد الساعة 12. ومعاكم النهاردة على الهوا كوكي، وكمان معايا سالي. ازيك يا سالي؟
1: ازيك يا كوكي، عاملة ايه؟
0: انا كويسة. ايه الاخبار؟
1: كله حلو.
0: يا رب دايما بخير. مبسوطة جدا انك معايا النهاردة يا سالي، ومتحمسة جدا للموضوع. ومرة تاني عايزة أرحب بكل حد معانا دلوقتي بعد الساعة 12 موجود معانا وبيسمعنا. يعني هدفنا دايما إنه نوصل للحاجات اللي بتزعجنا ونحاول نطمن فيها، نحاول نشجع بعض، نحاول نفهم إيه الحاجات اللي بتقلقنا وتزعجنا قبل ما ندخل لمرحلة النوم، علشان ننام بشكل هادي، علشان حياتنا تكون أكتر استقرار، عشان نقوم تاني يوم وإحنا حاسين إن إحنا أحسن وإنه إحنا أفضل. فعشان كده النهاردة بقى هنحكي في حتة مهمة قوي قوي، وأعتقد كلنا هنحتاج الكلام اللي هنحكيه النهاردة. فإحنا عايزين نسمع كده آراء كل أصحابنا. إحنا دايما بنقول إنه يلا نفضفض، يلا نتكلم، يلا نحكي ونطلع اللي جوانا للآخر مع بعض. مش بس حلقة، لكن ده وقت كده نهدى فيه ونحكي اللي جوانا بصراحة علشان ننام بهدوء. طيب يا سالي، يعني شغلني كده موضوع وحابة ندردش فيه ونتكلم فيه أكتر مع بعض. عارفة في مرحلة كده اللي هو فيها إحنا بنهدى من الدوشة اللي حوالينا ونبدأ نسمع اللي بيدور جوانا، وبناء على اللي بيدور جوانا بنبدأ أوقات نتكلم، مش أوقات، ده يمكن ده طول الوقت، نكلم نفسنا أو بقول لنفسي حاجات معينة ممكن قبل النوم، حتى لو أنا بعمل ده أو بقول ده بشكل غير واعي، بقول حاجات لنفسي، بقول حاجات كده في مخي. أوقات ممكن ألاقيني بقفش نفسي، بقول لنفسي يعني ده كان يوم استغفر الله أو إيه اللي أنت عملتيه ده، ما كانش ينفع تعملي الحاجة الفلانية. فلو أنا مش مركزة أقفش نفسي، هتلاقي دايما بدي نفسي انطباعات كده ما قبل النوم، في الغالب هي فعلا بتقود اليوم اللي بعده أو بتتحكم في اليوم اللي بعده. فأنا عايزة نسمع أو أسمعك كده، ونسمع أصحابنا لو حد عنده رأي أو فضفضة في الجزء ده، ابعت لنا رسالة أو ادخل معانا مداخلة، نحب جدا إنه نفضفض ونتكلم سوا. طب الأول بس احكي لي كده، أنتي بتعرفي تحكي مع نفسك أو تتكلمي مع نفسك كده قبل النوم؟
1: يعني
0: ما
1: دي
0: بلحقش بنام.
1: اللي بتقفل، بس ساعات بخاف احكي مع نفسي وساعات ابقى عايزه احكي مع نفسي حسب المود اللي انا فيه، لانه احيان كتير بيبقى جوايا حاجات ملخبطاني مخلياني مش عايزه اواجه نفسي بحاجات، فاهرب من ان انا اكون بنفرد بنفسي واحكي. لكن لما بفضل عافر واهرب واهرب بيجي لي وقت واحس انه خلاص انا محتاجه بس فعلا اقعد مع نفسي، الحاله دي ببقى مضطر احكي معاها.
0: انا عاجبني ان احنا دخلنا في العميق على طول. ده ايه الكلام الجامد ده؟ انا فعلا كان جوايا ايه؟
1: سؤالك قوي قوي.
0: انا كان جوايا الاحساس ده انه في اوقات فعلا ممكن نكون بنهرب من نفسنا، او ان احنا نهرب من المواجهة، او انه انا مش عايز اسمع نفسي هتقول لي ايه، فبلغوش على الاصوات اللي بره. فانت بدأتي على طول في الحتة دي، لكن عايزة ارجع حتة ورا شوية. هل انا لو فعلا هربت وما واجهتش وما اتكلمتش، هل ده مش برضو بيبقى في حاجة انا ممكن اكون بقولها لنفسي وانا مش واخدة بالي؟ يعني هل انا لو قررت انه انا هسكت اي صوت وهدخل انام، هل ده بيحصل؟
1: بيحصل طبعا،
0: بتعرفي تفصلي الفصلة دي؟ شاطرة قوي.
1: يعني انا كنت لسه بقول لك انه احيان بعرف واحيان لا، ما اقدرش اقول ان انا طول الوقت بعرف اعمل الفصلة دي، بالعكس اوقات كتير مش بعرف.
0: اوكي. طيب في حاجة تاني كانت جوايا، هو قال هل أصلا بقى كلامي مع نفسي في مرحلة ما قبل النوم دي بتفرق؟
1: يعني انا بحس مرحلة قبل النوم دي كأني كده مراجعة
0: اه
1: لكل اللي بيحصل، سواء معايا يعني مع نفسي، اللي انجزته اللي ما انجزتوش، اللي نجحت فيه اللي ما نجحتش. يعني انا شخصيا من الشخصيات اللي هي بتفكر كتير، فدايما يجي لي المرحلة بتاعت اللي قبل النوم دي كأني براجع كل ما يمكن مراجعته اصلا يعني، وحاجات كتير قوي قرارات باخدها في الوقت ده، وأوقات
0: يا
1: تانية برضو حاجات كتير قوي بوقفها برضو بيبقى الوقت ده.
0: يعني انت الوقت ده بيحصل فيه زي كل الحاجات المهمة.
1: يعني ببقى خلاص بقى وقت انتي مفيش دوشة حواليكي، ومضطرة ان انتي الدنيا حواليكي هادية، فانتي خلاص يعني في حاجات بتفكري فيها، في حاجات بتقرري فيها، فبيبقى بالنسبة لي كده زي وقت ايه يعني، عارفة مصفى، عارفة فكرة المصفى، كأنك بتصفي كل اللي حصل خلال اليوم.
0: ده جميل ان انا اعرف. عارفه لما اقول لك اسوق الوقت ده مش هو اللي يسوقني، لكن بعترف ان اوقات كتير فعلا بيجي عليا وقت ببقى مش انا المتحكمه بقى في دماغي. دماغي بتسوحني قبل النوم لدرجه انه، وده ما كانش شخصيتي بس، فدي تدخل في حته كده الاقيني بقلق واقعد افكر كتير. ولو دخلت بقى في الدوامة دي أنا عايزة حد ينقذني من نفسي يعني. فأنا عارفة إنها مرحلة مش سهلة يعني، حقيقي مقدرة كل حد بتبقى دماغه قبل النوم مسوحاه أو بيقعد يقول لنفسه كلام يقلق أو يحبط أو يخوف. لكن ينفع نوجه الكلام ده بحتة كده عايزة ندردش فيها شوية. ايه اللي انا محتاج فعلا اقوله لنفسي في الوقت ده؟ يعني انا محتاج الفترة دي اقول ايه لنفسي في فترة ما قبل النوم؟ ايه نوعية الكلام اللي انا محتاجة اقوله؟ يعني انا ممكن يعني اشاركك بداية سيلي، بس هحب اسمعك الاول.
1: بصي يعني احيان كتير لو انا مش الشخصيه اللي بحن على نفسي والشخصيه اللي بجلد فيها نفسي، احيان كتير الوقت ده بقول لنفسي كلام جارح وبجلدها، واحسس انه ما كانش صح اعمل كذا، ما كانش صح اقرر في كده، ما كانش ينفع، فبيبقى بمثابه وقت مجهد نفسيا وذهنيا. لكن مؤخرا بديت اتعلم انه انا شخص انسان طبيعي يغلط، طبيعي في حاجات ما يعرفش ياخد فيها قرارات، ولو خد قرار يبقى مش صح.
0: انا عايزه اكمل اسمعك يا سيدي، بس معانا صادقنا محمد. ازيك يا محمد، عامل ايه؟
2: تمام الحمد لله، اخبار حضرتك؟ يا رب تكون بخير.
0: احنا بخير طول ما انت يعني بتكلمنا واحنا سامعين صوتك كده بخير.
2: يا رب دايما.
0: انت اخبارك واخبار يومك؟ طمنا عليك.
2: والله الحمد لله اليوم زي الفل
0: طيب ده حاجه كويسه.
2: الحمد
0: يا
2: لله.
0: رب ايامك كلها خير كده وتبقى مبسوط يعني.
2: شكرا لحضرتك جدا.
0: طيب احنا كنا لسه بنتناقش بقى في موضوع مهم قوي. عارف يا محمد الفترة اللي قبل النوم هتلاقي دايما بتتكلم مع نفسك او تقول لنفسك شوية كلام كده قبل ما تنام، فعايزة اسمع منك ايه اللي ممكن تكون بتقوله لنفسك الفترة دي قبل ما تنام؟
2: والله على حسب الحاجة اللي أنا عملتها في يوم، مثلا إن كنت عملت حاجة صح ولا غلط، طب الحاجة الغلط دي اللي عملتها بناء على إيه، وإيه اللي خلاني أعملها بالظبط، وليه مثلا الحاجة دي طلعت مني، فبقعد أفكر فيها مرة واتنين وتلاتة عشان ما أكررهاش تاني بعد كده بصراحة.
0: يعني انت الفترة دي فترة انك تفكر كده بمنطق وتقيم يومك وتقيم وقتك ده كان عامل ازاي يعني.
2: بالظبط، فأشوف الحاجة الغلط اللي عملتها مثلا والحاجة الصح اللي عملتها وأطور منها أكتر.
0: طب ده حاجة جميلة قوي يعني، انه ابقى الوقت ده بستغله بشكل مظبوط يعني.
2: بالظبط، ما لازم
0: طيب
2: الواحد يقعد مع نفسه شوية يعني في اليوم كده، ويشوف يفكر ويشوف مثلا الحاجة اللي عملها بالظبط، الحاجة الإيجابية والحاجة السلبية، عشان نتعلم من الاتنين.
0: طب ده حلو جدا. طب انا كان في حاجة كنا بنحكي فيها انا وسالي، سؤال كده كنا حاسين السؤال قنبلة لسه حتى ما فتحناهوش يعني. هل في وقت انا ممكن ابقى بهرب من حاجات معينة وانا بقعد اتجنبها، انا مش عايزة افتحها جوايا، انا مش عايزة افكر فيها، انا مش عايزة اتكلم فيها حتى مع نفسي، فلما بتبقى حاسس الاحساس ده بتهرب ولا بتتشجع انه انا هواجه نفسي وهفكر واتكلم، ولا بتعمل ايه لما في حاجة بالشكل ده؟
2: والله بصراحة أنا ما بحبش أهرب من أي حاجة أنا عايز أعملها، لأن الإنسان لازم يكون صريح مع نفسه. حضرتك الإنسان من طول ما مش صريح مع نفسه عمره ما يعرف يعمل حاجة، وعمره ما يعرف ياخد قرار في حياته بصراحة. فلازم الواحد يواجه الحاجات الداخلية جواه بالظبط، ويبقى صريح مع نفسه، يشوف مثلا الحاجة دي إيه بالظبط، وليه مش عايز يواجهها. فلازم يواجهها عشان يشوف الحاجة دي ويتعلم منها فيما بعد، لأن الحاجة دي بتفرق في اتخاذ القرار، الموقف، المواقف، الحاجات دي كلها.
0: طب لو حاجة وجعاه مخوفة قلقاه مش عايز يفتحها دلوقتي، حاسس انه مش قد انه يفتح الموضوع ده جوه دماغه دلوقتي،
2: والله
0: بيحصل
2: حضرتك حتى لو خباها طول العمر وقاعد يسكت عليها، لازم هتضطر انك تفتحها، تتفتح لوحدها. فانت تصرح نفسك بالحقيقة على طول قبل ما تخليها تخبيها جواك بصراحة.
0: طب ده جميل. يعني انت اول بأول بقى بتخلص امورك مع نفسك وتتكلم مع نفسك وتصفي امورك بينك وبين نفسك.
2: لازم حضرتك، لا الواحد لو ما عرفش يصفي اموره وينما من نفسه مش عارف يعمل حاجة في ايامه اللي جاية بصراحة بعد كده. لان
0: اه
2: دي بتفرق على مع شخصيه الواحد، وبتفرق مع الواحد مثلا بالظبط، والثقه في نفسه هتبقى عامله ازاي في الحاجه اللي هيعملها بعد كده.
0: طب انت لو في وقت برضو الامور ضغطة في حياتك او محبطة في حياتك او حاسس انه في حاجة كده تقيلة على قلبك، بتقول ايه لنفسك الوقت ده؟ بتشجع روحك ولا بتقول خلاص ما فيش امل؟
2: لا حضرتك، انا لو الحاجه مثلا ما فيهاش امل لازم اصنع منها امل، لان حضرتك الواحد لو ما صنعش من حياته امل مش هيعرف بصراحه يعيش. لازم ان هو يصنع لحياته امل عشان بعد كده يعرف يتفوق في حياته اللي جايه، او في حياته اللي عايز يعملها بعد كده.
0: ده ايه الجمال ده يا محمد؟ انا بحاول اصعب عليك الاسئله مش عارفه.
2: لا والله حضرتك انا من النوع اللي ما يعني بصراحه بحب الفشل وبحب النجاح، بس بحب الفشل اكتر، ان الفشل بيطلع من بعدين نجاح بصراحه.
0: الله، يعني
2: بجد
0: انا
2: يعني
0: بحب الحياه بعد مكالمتك، بحس
2: شكرا
0: انه
2: لحضرتك جدا،
0: في خير دايما.
2: دايما يا رب يكون في حياتك الخير حضرتك.
0: شكرا شكرا، يعني انت خليك دايما كده متفائل متمسك كده بالامل، ودايما كده تقول في خير، بتدينا امل صدقني يا محمد كل ما اتكلمنا،
2: شكرا والله، ده شرف لي حضرتك.
0: ودايما كده تبقى متشجع وتشجعنا معاك.
2: شكرا جدا لحضرتك.
0: شكرا يا محمد، يومك يعني اللي باقي منه حبة صغيرين يكونوا لطاف وحلوين، وتنام كده وبسلام، ويومك بكرة يكون كويس.
2: شكرا جدا لحضرتك، وانا بفخور اني كنت معاكم في الحلقة دي.
0: يعني انت مشرفنا دايما بوجودك، ما
2: شكرا،
0: تحرمناش من صوتك ابدا.
2: ان شاء الله بإذن الله.
0: ربنا معاك يا محمد،
2: شكرا لحضرتكم جدا.
0: سلام. طيب عايزة ارجع لك يا سالي، الصراحة انا حاسة ان محمد عملة نادرة.
1: يعني احنا حاسه ان صوته لوحده بيدي طاقه ايجابيه بجد، يعني بيدعو للتفاؤل والبهجه، ف يعني جميل قوي بجد.
0: ده جدا، يعني انا عايزه اسمع انطباعك، حاسه ايه دلوقتي بقى؟ انا حسيت انه خلاص الحلقه
1: حاسه اني وردي.
0: كده كفايه، واحنا مبسوطين وزي الفل ومفيش مشاكل في الحياه.
1: لو هو قال حاجه جميله، قال حتى الفشل انا بحبه، وقالها بنبرة مليانة يعني أمل كده وتفاؤل، ده حاجة جميلة. يعني يا ريت فعلا نكون حتى فشلنا قابلينه وقادرين نتكيف ونتعامل معاه، وقادرين زي ما هو كان بيقول نتعلم منه حاجة كويسة، فنعرف يعني نلاقي النجاح بعد كده. لأن أنا فعلا ما اتعلمتش من فشل النهاردة أنا مش هنجح بكرة، فدي حاجة حلوة قوي. بس فاحنا في لحظتها وفي وقتها احساس الفشل ساعات بيسيطر علينا ويخنقنا، لدرجة ان اولا ما بنعرفش ننام فعلا، ودماغنا تودي وتجيب، ما انا ما كنتش عملت، ما انا ما كنتش قررت، ما انا فشلت علشان انا فيا وفيا وفيا. احيان كتير احساس الفشل بيخليني يعني اجي على نفسي بزيادة، لدرجة ما بصش على بكرة في ايه.
0: يعني انا عايزه اقول كده، يا بخت يعني محمد، ويا بخت كل حد عنده طاقه ايجابيه وبيقدر يحول المواقف الصعبه لمواقف كلها تفاؤل، ومواقف فيها نستفاد ونتعلم دروس وكده. طيب حاسة انه لانه مش كلنا كده، ففي حتت كده بنروح لها محتاجة نفس الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها يا سالي، وانه احنا ما ناقشناش ده مع بعض، الحاجات اللي محتاجة جرأة للمواجهة. هل انه الافضل انه اقف عند حتة معينة واقول انا دلوقتي مش قادرة اواجه نفسي، ولا اقول انا محتاج يكون عندي جرأة والوقت ده انا هواجه نفسي وان كانت النتائج بقى. عايزة اسمع رأيك، او قولي لي انت انطباعك في الحتة دي بتعمليها ازاي؟
1: يعني بصي، مواجهة نفسي دي حاجة صعبة، مش حاجة سهلة ينفع نقول ايه المشكلة نواجه نفسينا. هبقى بضحك عليكي، لكن انا شخصيا بحس ان مواجهة نفسي دي من اصعب الحاجات. حاجات كتير قوي بخاف ادخل فيها واجربها، علشان لما افشل او اقع فيها ما مش هعرف اواجه نفسي، مش هعرف، نظرتي لنفسي هتتهز. فبالنسبة لي دي بتبقى عملية مرهقة قوي وصعبة جدا. لكن فكرة ان انا اواجهها ولا لا، حاسة انه شوية بترجع حسب التوقيت. يعني هل التوقيت مناسب اني اواجه نفسي؟ احيان كتير انا في وقت المشكلة او وقت الضغط انا مش يعني منهكة لدرجة اني مش متحملة اني دلوقتي اواجه نفسي او الومها او اجي عليها. فاحيان كتير قوي التوقيت بيبقى ليه عامل في مواجهة النفس ولا لا. مفيش مشكلة لو ما واجهتش نفسي النهاردة وواجهها بكرة، على الأقل أكون أهدى وأكون قدرت أتعامل مع نفسي شوية. فأنا بحس إن التوقيت ليه عامل كبير قوي في الموضوع. في وقت المشكلة الهايجة أنا شخصيا ببقى مش قادرة، ببقى عايزة أفصل بإني يعني أعمل أي حاجة مختلفة لغاية ما أرجع أواجه نفسي بخصوص الموضوع وأشوف أنا عملت إيه ومحتاجة ما أعملش إيه تاني.
0: يعني مش شطارة مني اني اول بأول اخلص المواضيع، وخاصة لو موضوع تقيل جوايا.
1: طبعا طبعا مش شطارة، لأنه أحيانا كتير مواجهتي للأمر في توقيت مش مناسب ده بيضرني، مش بيساعدني، بل بالعكس ده ممكن يضرني، يخليني أدخل في حالة من الاكتئاب، في حالة من جلد الذات، في حاجات كتير قوي، شعور بالذنب رهيب، حالات الانتحار بينا بنسمع عنها دي. لأنه أحيانا كتير إحنا بنجلد نفسينا ونحس فجأة باليأس وانعدام الرجاء، وان خلاص مفيش حاجة ودنيا اسودت، فالناس بتقرر خلاص تنتحر مرة واحدة، في حين انه التوقيت ليه عامل. انا محتاجة انه جرح مشاعري يهدى، مثلا لو انا مجروحة من حاجة معينة محتاجة استنى عليه، يعني الحاجة برضو محتاجة يعني تصبري عليها شوية.
0: طيب هل ده ممكن اعتبره في اوقات انه هروبي ده او عدم واجهتي دي جبن؟ يعني انا جبانه، بقعد اقول، ممكن اقعد اقول لنفسي كده، انت مجرد ما الفكره بتيجي في بالك بتحسي انه الحياه بقت ضلمه وسوده، انت ما عندكيش جرأة تواجهي اللي حصل جواكي، انت فاهمه؟ فهل ده جبن؟ هل ده هروب؟ انا كده شخصيه جبانه؟
1: انا بحس ان الموضوع محتاج مهارة مني، ان انا اوازن، لا انا اهرب خالص ولا انا برضو يعني لازم اخلص الامور اول باول في وقتها. هو الموضوع كله محتاج زي سنس كده، بس اعرف ازاي اوازن، امتى اواجه نفسي وامتى يعني اشوف انا محتاج اعمل ايه وما اعملش ايه، وامتى اهدى على نفسي شوية وطبطب عليها وابسطها واعمل لها اي حاجة تهدي منها شوية. فالموضوع حاسة من وجهة نظري محتاج بس مهارة مني في اني اوازن، يعني ازاي اكون بوازن في ده. وعلى ما اظن برضو المهارة في التوازن دي بترجع حسب يعني قدرتي انا كشخص على مواجهة الصعوبات او المشاكل. يعني انا بشوفها ازاي المشاكل؟ هل انا بشوفها فعلا ان المشاكل دي نهاية الكون، ولا انا بشوفها زي ما كان محمد بيقول ان ينفع من الفشل وينفع من اي حاجة خسرت فيها ينفع يكون بداية لنجاح وبداية امل جديد؟
0: طيب انا، ما انا برضو، انا عارفه، انا بحاول احط نفسي وكلنا عدينا بده، ما كان حد لسه واقف في حته صعبه شويه او تقيله شويه عليه، فيا اما بيقول لنفسه كلام زي ما كنا بنقول انا جبان، انا مش قادر اواجه، او ممكن يبقى بيروح بقى للنقيض، وانا دلوقتي هقوم اواجه نفسي ايا كانت النتائج. فده برضو ايه خطورته؟ يعني انا دلوقتي عديت بحاجات عمالة اتجاهلها يوم ورا التاني ورا التالت، انا مش عايز اشوفها، مش عايز ادركها، انا مش عايز احس بيها، لكن مازال جوايا صوت بيقول لي انت جبان، مازال جوايا صوت بيقول لي انت هتفضل خايف تفتح الصفحة دي، مازال جوايا صوت بيفكرني بالاحداث اللي عديت بيها او حصلت. فانا دلوقتي قررت انه هواجه نفسي باللحظات دي او بالحاجه دي او هقول لنفسي الكلام اللي انا خايفه اقوله اصلا بقالي وقت. انا ممكن اروح فين؟
1: انا بحس انه لو انا عملت كده، وانه يعني اصريت اني اواجه نفسي في وقت انا مش قادر فيه، بحس ان طاقتي بتستنزف اكتر ما هي مستنزفه في الموقف نفسه، لاني انا كده كده استنزفت في الموقف. فلما يعني اصمم اني اواجه نفسي وخلص الموضوع مع نفسي، انا استنزفت اكتر نفسيا. لو انا عندي مستنزفه 80%، انا كده استنزفتها 100%. عشان كده انا شايفه انه المواجهه ضروري يعني ومهمه، بس خلي بالي برضو، هو انا مواجهتي لنفسي ايه النتائج اللي هتعود عليا بيها؟ هل هاخد قرارات مصيريه في الوقت ده ممكن اندم عليها بعد كده؟ لانه خلي بالك احيان كتير قوي في وقت انا بواجه نفسي فيه اخد قرارات، لا خلاص انا فعلا يعني مش هدخل الموضوع ده تاني، انا فعلا هقفل المشروع ده، انا فعلا، وافضل اعمل في قرارات ممكن بعد اهدى انا هندم على القرارات دي. علشان كده انا محتاج افكر في النتيجه، هل انا النتيجه من مواجهه نفسي انا عايزها دلوقتي، ولا انا بواجه نفسي عشان اعاقبها؟ يعني خلي بالك في ناس يعني بتستلذ بالرثاء عن النفس وتكتب نفسها وتندب حالها. فهل انا عايزه اواجه نفسي عشان ارسي ليها واقول ايوه ما انا كده، ما انا ما حدش بيحبني، ما انا عارفه مصيري؟ انا احنا ساعات بنقول كلام وبنفكر انه بنقوله كده يعني اوتوماتيك عادي، لكن بيبقى ليه انطباع كبير قوي جوه نفسي. عشان كده انا لازم افكر انا عايزه اواجه نفسي ليه، اجلدها ولا عايزه ارسي ليها، ولا هعمل قرارات وفي الاخر اندم عليها. اتوقع لو جاوبت نفسي على الاسئله دي هقدر اختار التوقيت المناسب لمواجهه نفسي. لاني لو انا فعلا عايزه اواجه نفسي علشان اجلدها، لا طب انا مش متحمل دلوقتي. لو انا عايزه اخد قرار، لا ما انا لازم افكر انا اي قرار دلوقتي هتبقى في خطوره عليا. فانا محتاج اسال نفسي الاسئله دي واكون بجاوبها.
0: طيب، ما هو انا دلوقتي برضو ممكن ابقى واقف في حته وحاسه انه انا واقفه دماغي عند لحظه معينه او خايفه من حاجه معينه ان انا افكر فيها. هل جواكي حاجه تساعدينا تديني اقتراح لو انا واقفه في حته بالشكل ده؟ لانه عايز اقولك برضو حتى الحاجات اللي مش بقولها بشكل منطوق لنفسي قبل ما انام او خلال يومي، انا بيفضل مخي يديني رسائل ونفسيتي كانها بتبقى عايزه تعبر بطرق مختلفه او جسمي يعبر بطرق مختلفه. هل انا دلوقتي في حاجات معينه ممكن اعملها تساعدني اكتر لو انا واقفه عند لحظه معينه وحاسه بانه في شريط عماله، عارفه انت الشريط بتاع زمان بيسف جوايا، في حاجه بتبوظ؟ ازاي اتعامل مع اللحظات الثقيله دي شويه؟ عارفه انت لما تنامي مقريفه وتعبانه فتقومي تعبانه فتبقى جسمك مكسر.
1: ايوه عارفه اللحظات دي،
0: لانها لحظات ثقيله، فعايزه نفكر شويه مع بعض انا ازاي اتعامل مع اللحظات دي، وخاصه عارفه لما تبقي بتحاولي تهربي من القعده مع نفسك او اللحظات اللي خلاص داخله فيها تنامي، مش عارفه ان كل حاجه هتكربس فوق دماغك. يعني عايزه اسال،
1: يعني لو انا وقت المواجهه دي مع نفسي او وقت ما انا الدنيا متكربسه في دماغي ده، يعني بالليل، يعني انا بحس انه الكتابه من الحاجات اللي بتفرغ الطاقه بتاعتي السلبيه. يعني لما بنقل الافكار اللي في راسي لورق بتخليني اشوفها من بعيد، بملمس من بعيد، لانه احيان كتير هي بتبقى في بالي جبل كبير جدا، لكن لما بكتبها في ورق بتقل قوي في نظري. فأنا شايفة إنه الكتابة من الحاجات اللي بتساعد على إن أنا أهدى، والزحمة اللي في دماغي دي أطلعها في ورق فأشوفها بطريقة بصورتها الحقيقية، وإني ما أفتحش كل يعني عارفة لو إيه، أنا حصل لي مثلا موقف بايخ فأفتكر كل المواقف البايخة اللي مريت بيها، لا بلاش
0: افتح
1: أفتح كل
0: ملفات كده.
1: الملفات القديمة. يعني ليه فكرت في الموقف اللي أنا فيه الأول وأشوف أنا ليه عملت كده، طب أنا ليه اتضايقت، أنا ليه حصل لي كذا، يعني حاجة حاجة، بلاش أكربك الدنيا فوق دماغي. يعني
0: فعلا موضوع الكتابة ده أنا جربته أوقات كتير قوي. عارفة لما أوقات بنبقى عندنا هالة سودة حوالين دماغنا رعبانة احنا مش عارفين نتعامل معاها، لما بدأت أكتب بدأت أناقش الأفكار دي واحدة واحدة، اكتشفت إن في كذا فكرة أو أغلبهم مش منطقيين، يعني وارد ما يحصلوش أصلاً. ابتديت اقيم الافكار دي ممكن تحصل بنسبة قد ايه، طب دي ممكن تحصل بنسبة قد ايه. فلما عملت كده ده خلاني اهدى شوية، احاول اهدى يعني وافكر بشكل هادي ومنطقي شوية قبل ما انام، احاول ادعي ربنا كده بالحاجات اللي قلقاني. فده نقلني الحتة كده اني قدرت واحدة واحدة ارتب الزحمه اللي حصلت جوه دماغي والحاجه اللي قلقاني بشده او الحاجات اللي انا مش عارفه اتخطاها، حاسه ان الدنيا كلها خربت فجاه. فموضوع الكتابه ده موضوع هايل جدا. زائد الفكره التانية اللي طرحتيها يا سالي خطيره برضو، اني ما افتحش كل الملفات في نفس الوقت، ده بيخلي الحياه تسيح.
1: بعرفش لما
0: ايوه
1: اللي هو الاعلان بتاع مولتو اللي
0: ايوه
1: هو خالص ده، هي نفس يعني نفس الطريقه بالظبط.
0: ايوه ايوه ده صح جدا. فاختار ايه الملفات اللي افتحها وايه الملفات اللي ااجل فتحها، لانه مش منطقي انه افتح على نفسي كل الحاجات دي في نفس الوقت. لسه جوانا كلام كتير عايزين نعبر عنه وعايزين نحكي عنه. أشجعك كده لو عندك فضفضة عايز تفضفضة أو كلام عايز تحكيه تبعت لنا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.

ما نتفرق كلمة تجمعنا نبعد وما نصدق كلمة ترجعنا وكلمة بتفرح وكلمة توجعنا وكلام كتير يجرح

0: ورجعنا مرة تاني وبنكمل كلامنا في بعد الساعة 12، ودايما كده بنفتكر ونقول بصوت عالي في أمل في بكرة، نشجع نفسنا نفهم نفسنا أحسن. يعني الفاصل اللي فات كنا بنتكلم في نقاط في غاية الأهمية، لو أنا واقفة عند لحظة معينة مش عارف أعديها، لو أنا كلامي اللي خارج من جوايا كلام محبط أو كلام مليان خوف أو قلق تجاه مواقف معينة كانت متعلقة ومفتوحة أنا ما قفلتهاش بشكل كويس جوايا، أعمل إيه وقتها؟ كل ده حكينا فيه مع بعض، وجينا بقى لشوية نقط في غاية الأهمية هتفرق معانا قوي قوي قوي لو اتعلمنا نعمل الكلام ده مع بعض. فعايزة كده أرجع لك يا سالي ونفكر مع بعض، ليه أوقات مش بنعرف نقول لنفسنا كلام كويس؟ حتى ولو إنه أنا عامل اللي عليا، يعني عارفة في أوقات كده بنعدي بحاجات معينة تلاقي إن أنا عملت 80% كويس وفي 20% باظت مني. فليه يعني لسان حالي تجاه نفسي إنه انت ما نجحتش انت فشلت؟ فانا عايزه نحكي شويه، واحنا ليه مش بنعرف نقول كلام ايجابي لنفسنا وشايفين دايما انه احنا غير مستحقين؟
1: يعني احنا مش متعودين، يعني احنا مش متعودين اصلا. يعني انا دايما احس احنا عودنا بعض واحنا صغيرين ان لما نعطش نقول عايزين نشرب عايزين ناكل، لكن ما عودناش نفسينا او ما تعودناش من اهالينا على ان احنا نسمع كلام ايجابي، فده خلى لسان حالنا غصب عننا ما بيعرفش يقول الايجابي بسهولة. كمجتمع شوية بنخاف نقول لبعض كلام إيجابي لحسن يتمرع، لحسن يشوف نفسه، لحسن يفكر
0: عايز
1: إنه
0: أسمع منك أكتر النقطة دي عن تأثير المجتمع علينا. لكن معانا مكالمة من صديقنا كريم. يا مساء الفل والخير والجمال عليك يا كريم.
2: صباح الفل يا جماعة،
0: صباح
2: أخباركم إيه؟
0: الفل،
2: جمعة
0: صح
2: مباركة يا
0: معك
2: رب.
0: حق. صباح الجمال، عامل إيه؟
2: الساعة واحدة، الساعة الحمد لله الساعة واحدة يا جماعة، مساء الفل، الساعة واحدة يا جماعة، صباح صباح الخير.
0: عشان احنا لسه دماغنا واقفة عند اليوم، لسه كأنه لسه مخلص، بس معك حق احنا في يوم جديد.
2: انتوا لسه مع فرق توقيت الوقت الزمان يعني؟
0: ايوه لسه الساعة البيولوجية عندنا على بي ام مش اي ام لسه.
2: ايه اخباركم؟
0: احنا بخير، انت عامل ايه يا كريم؟
2: الحمد لله بخير والله.
0: كنا لسه بقى بنتكلم في موضوع خطير جدا وعايزين رأيك فيه.
2: خطير،
0: عارف
2: خطير لا يزال، خطير لأي اتجاه،
0: الايه؟
2: خطير من أي اتجاه، مين قتل مين،
0: خطير
2: مين
0: يعني
2: خطف
0: حلو
2: مين،
0: مش خطر، يعني موضوع قوي يعني.
2: تمام.
0: ماشي طيب، الأول قولي أنت من الناس اللي بتتكلم مع نفسك شوية قبل ما تنام ولا بتخش تنام على طول؟
2: لا أنا ما بتكلمش أصلا، ما بحبش
0: أصلا
2: أتكلم.
0: تحبش تتكلم؟ طب ايه
2: لا
0: السبب؟ طب احكي لنا.
2: يعني مفيش حد هيسمعك، هتكلم مع
0: لا
2: مين؟
0: بكلم نفسك، بتكلم على الحوار بيني وبين نفسي. انت مش هتعرف تسمع نفسك؟
2: والله هكذب عليك لو قلت لي بقى انا هسمع، برد على نفسي اقول اصبر اصبر، هتقول لك معلش معلش،
0: بتقعد
2: تاني
0: تقول لنفسك عليك.
2: والله
0: طب ده تطيب خاطر ولا عشان انت بتقفل الموضوع؟
2: لا انا بطيب خاطر، انا بطيب خاطر، بطيب خاطر نفسي بنفسي،
0: طب حلو حلو،
2: اضحك على نفسي بدل ما حد يضحك عليا. والله
0: بتضحك على نفسك ليه؟ يمكن انت محتاج فعلا تسمع المعلش دي وتطبطب على نفسك يعني.
2: طب مع احترامي لك، لو معلش كانت تنفع كنت سمعتها من كل الناس، بس ما. طب ايه يعني الضحكه اللي قال لي معلش، خطوبه تتفشكل قال لك معلش، حب قديم راح قال لك معلش، وقعت منك قال لك معلش، طب معلش معلش لحد ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده انا قلبي جرب يطلع يقول لي يا اخي انت ارحم ميتين امي،
0: يا
2: هيسيبني
0: خبر.
2: ويمشي.
0: ده انت شايل كتير يا كريم.
2: كثير حق.
0: طب انت ايه اكتر حاجة نفسك تقولها لنفسك دلوقتي والحاجة دي تفرق معاك او تشجعك؟
2: غير من نفسك ودوس على نفسك عشان تتغير، اصبر
0: تدوس على نفسك معنى ايجابي
2: عشان
0: اعتقد،
2: تتغير.
0: مش لدرجة تدوس على نفسك تموتها يعني، اللي هو تهرسها
2: لا
0: خالص.
2: دوس على نفسك عشان تتغير وعشان توصل للي انت عايزه.
0: طب ده حلو، عايز تتغير في ايه بقى؟ تحب تشاركنا حاجة؟
2: حاجات كتير يعني، انا حاليا يعني جربت اتهيأ وابقى تبع الجماعه المغفلين اللي اتجوزوا. تمام.
0: ليه يا عم مغفلين؟
2: جربت
0: هتعمل لنا مشاكل كده. انت هتتجوز خلاص يعني؟
2: والله بصي بصي، هو اللي بيتجوز حاليا هو بيفكر في موضوع الجواز، بيبقى نص مغفل. اول ما يتجوز بيبقى مغفل 100%.
0: لا لا لا، خلينا نقول ده خبر حلو، الف مبروك،
2: الله
0: فرحة
2: يبارك حضرتك
0: امتى؟
2: يا رب. لانه بيبقى ايه، شفت القلم بتاع امين الشرطه لما بيمسكك في كمين تحرق بيبقى اوسخ منه، قلم بينزل على قفاك بيعلم.
0: لا يا رب يبقى جوازك حلو وتبقى سعيد
2: يبقى
0: فيه
2: قلم خفيف
0: يعني.
2: يعني ايه؟
0: قول لنا بس
2: اه
0: فرحك
2: قلم
0: امتى
2: خفيف.
0: يعني
2: الله يسامحك الله يسامحك. مش
0: طب ايه
2: هتكلم،
0: فرحك
2: مش
0: امتى بقى
2: هتكلم
0: عشان نفرح معاك؟
2: لسه والله. ان شاء الله ابو العروسه جاي لي يوم السبت، هنتكلم في التفاصيل.
0: طيب يا رب على خير بقى، احنا هنستناك الحلقة
2: الله
0: الجاية تقول لنا عملت ايه.
2: ان شاء الله يوم السبت يا رب.
0: ألف ألف مبروك، وافرح كده بقى، ما
2: الحمد
0: تبقاش
2: لله
0: نبرة
2: والله
0: صوتك حزينة.
2: الحمد لله. طب يعني ممكن
0: لا
2: نخرج بره موضوع الحلقه النهارده؟ معلش انا اسف يعني،
0: لا
2: ده
0: لا،
2: بالنسبه
0: ده
2: لنا.
0: كويس، ده كويس، انت فرحتنا، ده خبر جميل وكان لازم تشاركنا
2: الله
0: بيه
2: يخليك
0: يعني.
2: الله يخليك يا رب. هو
0: ألف
2: موضوع الحلقه
0: ألف
2: عن ايه؟
0: مبروك
2: الله يخلي حضرتك، موضوع الحلقه عن ايه؟
0: أصلا.
2: انا عايز
0: احنا
2: اقول، عايز
0: حكينا
2: اقول
0: شوية
2: حاجه.
0: على فكرة، انا سرسبتك في موضوع الحلقة وما خدتش بالك.
2: مش مشكله يعني، هو انت بتقولي لنفسك قول لي كده ضحكت عليا يعني. اه ماشي.
0: يعني
2: طب
0: احنا
2: طب ما نغير موضوع الحلقه النهارده،
0: ما احنا غيرناه واحتفلنا بفرحك اهو.
2: نتكلم
0: ازغرط
2: سوري
0: لك
2: في
0: طيب؟
2: الكلمه يعني، اسف لحضراتكم والكنترول والمستمعين. نتكلم عن المشاكل والقضايا اللي نايمين عليها اللي بتحصل لبناتنا في المدارس.
0: في المدارس. حلو الموضوع ده.
2: اه بالنسبه للاطفال اللي سوري في الكلمه بيتحرشوا بيها دي،
0: موضوع
2: فين
0: التحرش
2: المدرسين؟ احنا حصلت
0: الاطفال او
2: عندنا جريمه
0: التنمر.
2: تحرش اول امبارح في الصعيد، بنت في تانية ابتدائي عندها 7 سنين، يا رب انا مش عارف 5 سنين، عيل عيل مش هقول عليه شاب، لا عيل سوري، ببربور اتحرش، عيل في تالتة اعدادي اتحرش ببنت عندها 5 سنين، ولا كانت 7 سنين.
0: حقيقي صعب جدا، و
2: حصلت عندنا
0: يعني
2: في الصعيد
0: فعلا،
2: هنا، ايه هو ده؟
0: فعلا فعلا المدارس
2: فين
0: محتاجة
2: المدير؟
0: توعية.
2: فين المدرسين؟ فين المديرين؟ فين المدرسين؟ فين ابن في جاري كامل الفراش اللي داخل والله ده انت ايه، هي سويقه، هو بيت ابوك ولا سوبر ماركت انت داخل والله عادي؟ طب انا ادخل دروب تتحرش بقى بيت وقت لاي بيت واطلع اعمل واطلع انا مش عادي.
0: انت لفتت انتباهنا لموضوعات يعني
2: يا ريت يا جماعه،
0: توعوية
2: يا
0: مهمة
2: ريت
0: جدا، الوقت
2: لكل
0: اللي جاي
2: ام،
0: هناخد بالنا نتكلم فيها أكيد يا
2: يا
0: كريم.
2: ريت لكل
0: بس
2: أم، لكل أم وكل أب وكل أخ وكل أخت كبار تخلوا بالهم من بناتهم وعيالهم.
0: يا رب.
2: لو
0: أيوة
2: حد قرب لك ولمسك حتى ولو كان الفراش أو المدرس تيجي تشكي، تحفظ شكله وتيجي تشكي، ما تجيش تخاف. تمام أدي حاجة. الحاجة التانية، البنت اللي صاحبتها سمتها بحبوب الغلة وحبوب الصراصير دي اللي في العناية المركزية لها 4 أيام لحد الآن، ليه الغل والحقد ده؟ ليه اتغيرنا كده؟ ليه الغل والحقد
0: معك
2: ده
0: حق،
2: فينا؟
0: معك حق
2: والله
0: يعني.
2: العظيم الواحد بقى خايف يتجوز عشان المشاكل اللي بتحصل دي.
0: ايوه معك حق، بس سيبها على
2: يا ريت
0: الله.
2: بجد والله، مع احترامي الكامل لحضرتك والناس المستمعين، يا ريت حلقة زي كده تبقى مخصوص
0: حاضر
2: للوعي
0: حاضر
2: وللتفكير
0: اكيد
2: والله بجد. ويا
0: اكيد
2: ريت يعني
0: هنعمل
2: الحلقة
0: حلقات
2: دي توصل
0: توعوية
2: للناس، ان
0: بالشكل
2: الناس مسؤولة وتفهم.
0: صح. يعني كل الشكر ليك يا كريم
2: الله
0: ولمكالمتك
2: يخليك يا رب،
0: الجميلة، وفرحتنا بخبر فرحك. يا
2: الله
0: رب دايما تبقى
2: الله يخلي
0: فرحان
2: حضرتك.
0: وجوازك تبقى سعيد بيه.
2: لا ده
0: سلم
2: خطوبة،
0: لنا على
2: ده
0: العروسة.
2: مجرد خطوبة، نص مغفل بس، خطوبة نص مغفل مش مغفل كامل.
0: لا لا لا، احنا انا مش هنقول عليك مغفل.
2: وبعدين
0: و
2: قلت ايه؟
0: ووصل كده يعني فرحتنا للعروسة كمان، وهاتها معاك المكالمة الجاية.
2: انا الجاي، انا ان شاء الله
0: نفرح بيكوا سوا ونحتفل سوا، والكنترول يفرحنا بأغنية حلوة كده للأفراح، بس الحلقة الجاية.
2: ان شاء الله. ده انا هطلب، انا النهارده فرح يا جدعان، الحلقه الجايه بس لما اديكم الرد.
0: أيوة.
2: الحلقه
0: أنا
2: الجايه امتى؟
0: احنا في ميعادنا كل خميس بعد الساعة 12، هنستنى
2: بس
0: تفرحنا بقى
2: خلاص يوم الخميس اللي
0: بميعاد
2: جاي
0: الفرح.
2: هخلي الكنترول يشغلها لي مخصوص.
0: الكنترول انا هقول له من دلوقتي يجهز لك حاجة للأغنية مخصوص
2: لا
0: للفرح.
2: النهارده فرح يا جدعان بس كده.
0: ايوه.
2: ماشي،
0: ألف ألف مبروك يا كريم،
2: الله يصلح
0: فرحتنا
2: حضرتكم يا
0: جدا.
2: رب. ميرسي، ربنا
0: ربنا
2: يخليكم،
0: معك،
2: السلام عليكم.
0: ربنا معك، سلام. يا سالي، يعني عايزة أرجع لك كده تاني، مكالمة نبتهج بسببها، بسبب خبر الفرح، فدي حاجة لطيفة جدا يعني، مشجعة.
1: دي حاجة جميلة.
0: أيوة ده حقيقي، يعني ببقى سعيدة بأنه يعني مستمعين بيشاركونا بحياتهم واللي بيحصل فيهم، فدي حاجة بتفرحنا قوي قوي قوي. مش بس نتكلم في الحاجات اللي بتوجعنا، لكن كمان الأفراح والحاجات الحلوة يعني. طيب أنا عايزة أرجع لك تاني، لأنه باقي معانا دقايق قليلة، عايزة أفهم منك الأسباب اللي بتخليني أروح للحتة اللي فيها أفضل أكلم نفسي بكلام يوجع طول الوقت، او كلام سلبي، او احس انه انا استاهل اضايق نفسي، او استاهل اجرح نفسي زي ده، او الكلام ده. وايه الحاجة اللي ممكن تكون بتوجهني او بتساعدني ان اغير النبرة دي اصلا مع نفسي؟
1: يعني انا حاسه انه انا محتاج ابدل لغتي، يعني بدل ما لغتي كلها اني انا فاشله، انا مش ناجحه، انا مش عارف ايه، انا محتاج ابدا اغير لغتي. يعني لو انا قلت، بدل ما اقول ان يومي زفت، اقول انا مريت بيوم صعب، لكن اكيد مش ده الطبيعي، اكيد بكره هيكون مش كده. يعني اتوقع ان لو بدأنا نبدل لغتنا ونبدل اسلوبنا مع نفسينا، ده هيدينا طاقة، برضو ده هيديني طاقة ايجابية، ده هيديني احساس بالتفاؤل والامل. فانا اول حاجة محتاجة اكون بغير لغتي، ببدلها.
0: اوكي
1: ومركزش برضو على يعني انا بحس دايما ان احنا بنركز على الغلط، في حين ان ممكن بدل ما اركز عليه اركز على النتيجه بتاعته، سواء كانت نتيجه سلبيه فانا هتعلم منها، سواء كانت نتيجه ايجابيه فانا هفرح بيها. فاحاول على قد ما اقدر ما اركزش على التكنيك اللي حصل، قد ما اركز على النتيجه اللي هتعود عليا، لانه ده هيساعدني انه يعني اتفك، اني اكلم نفسي كويس، اكلم نفسي بطريقه ايجابيه.
0: طب حتى لو انا مبوظه الدنيا، يعني انا يعني اليوم باظ مني في حاجه، في موقف ما عرفتش اتصرف فيه كويس، كان في موقف لازم اخده ما اخدتوش، او في رد كان المفروض ارده ما ردتوش، لو حصل حاجه، عارفه اللي هي انا اقدر اقول ان انا في تقصير ما مني، هل انا برضو استحق في اللحظه دي اوجه لنفسي كلام يشجعني بدل ما يحبطني، ولا ده يبقى بطبل لنفسي كده او بجامل نفسي على الفاضي؟
1: ما بصي، انا قلت في الاول انه الموضوع محتاج مني مهارة يعني وسنس، ان انا اكون بوازن، لا ناجي على نفسي قوي ولا انا اطبل لها قوي وحياتي كلها يعني عايشها كده وخلاص. لكن انا محتاج اكون بوازن، ومفيش حد هيعرف يكون بيوازن ده غيري انا مع نفسي. فعشان كده انا محتاج اكون بفكر مع نفسي بطريقة فيها توازن، فيها لا اللي بدوس عليها قوي ولا اللي بسيبها خالص، لكن كل حاجة بتلزمها قواعد وبتلزمها حدود. عشان كده حتى علاقتي مع نفسي محتاجة ان انا اكون باخد بالي منها، بعرف ارعاها بطريقة كويسة علشان تكبر زي الزرع. وانا حياتي زي الزرع، لو انا مش برعاها بطريقة كويسة وبكبرها وبشتغل عليها وبشوف ايه الايجابي اللي يساعدها تكبر وايه السلبي اللي تبطل تعمله، انا مش هكبر، مش هتغير، مش هتطور، هفضل زي ما انا. محلك سر، تغييري وتطويري ده مش هيحصل يعني من يوم وليلة، مش هيحصل برضو وانا بغلوش، لكن هيحصل وانا بشتغل على نفسي وبعرف اغير لغتي وبعرف اوازن ما بين الجلد ما بين الطبطبة وهكذا. يعني
0: كان في نقطة كانت خطيرة جدا قبل ما ناخد كريم، كنت بتحكي عن تأثير البيئة المحيطة أو المجتمع، فأنا إيه الحاجات اللي ممكن تبقى مكملة طول الوقت بتخليني أقع في نفس الجزء؟ أنا في ناحية بقعد أتدرب فيها وبحاول أنطق بكلام مختلف تجاه نفسي، فبدل ما أجي قبل ما أنام أقول لنفسي أنت اللي عملتي ده كان كذا زي مش عارفة إيه، فممكن أجي كده وأنا بحاول أتدرب يفضل بعض الحاجات لسه بتأثر عليا، زي ما كنا واقفين عند نقطة المجتمع بيغذيه أو كده. فإيه الحاجات اللي أخد بالي منها ممكن تبقى لسه بتغذي الجزء ده او مخلياني لابسه النضاره السوداء تجاه نفسي طول الوقت، ابواب معينه لسه ما فتحاها، علاقات، اشخاص. يعني انا عايزه تساعدينا ان اكتشف ايه الحاجات اللي هتفضل تبوظ اللي انا بحاول اشتغل عليه على شخصيتي.
1: يعني انا بحس انه المجتمع اللي انا اللي حواليا هو اللي بيساعدني اغذي نفسي بالسلب ولا لا، فانا محتاج اكون باخد بالي. لو انا محاط بناس طول الوقت مع يعني بتقول عليا كلام سلبي طول الوقت، مش شايفاني بطريقه ان انا كفء، انا محتاج استبدل ده. محتاج اولا اني اكتشف مجتمعات تانية، اكتشف ناس تانية، اكتشف مهارات تانية فيا وفي شخصيتي واشتغل عليها علشان خاطر يعني اسمع الايجابي اللي انا محتاجه واي انسان محتاجه. فانا محتاج اخد بالي هل انا غرقان في مستنقع من الكلام السلبي، ولو انا في مجتمع طول الوقت بيقول لي يا فاشل، روح يا فاشل، تعالى يا فاشل، مش هقدر أشوف نفسي برا الصورة دي. عشان كده أنا محتاج أكون بشوف الناس المحيطة بيا والمجتمع عامل إزاي، ومحتاج أكون بشتغل عليه وأغيره. الموضوع مش سهل، خصوصا لو المجتمع اللي بنتكلم عنه ده بيتي، أهلي، لكن على الأقل على الأقل أشتغل أنا على نفسي علشان الكلام اللي بيتقال عليا السلبي ما كنتش بصدقه، لكن بالعكس أكون بستبدله من الإيجابي اللي أنا بقيت بسمعه أو اللي أنا بشوفه في نفسي.
0: حلو جدا. يعني انا محتاج يبقى في حياتي بقى يعني ناس تساعدني اشوف نفسي بصورة جديدة، تشجعني، ناس تقول لي على الحلو اللي فيه اطوره اكتر، مش بس المجهود اللي انا ببذله تجاه نفسي.
1: صح.
0: هل في اي فكرة تانية او حاجة جواك بتقولها لنا كده واحنا بنختم حلقتنا؟
1: يعني اللي انا عايزه اقوله انه ما تهربش من مواجهه نفسك، لكن بالعكس اهل المواجهه دي، لان المواجهه دي هي النقطه الفاصله اللي هتساعدك تتغير من امبارح لبكره وانك تكون افضل. فاعمل المواجهه دي بس راعي التوقيت، راعي الموازنه ما بين انك تجلدها او تطبطب عليها، لكن بالعكس اعمل ده بحكمه وبمهاره وبشفافيه، فتعرف تكون بتشوف نفسك بطريقه صح وتساعد نفسك على التغيير.
0: ده جميل جدا. هضيف حاجة أخيرة، غير لغتك تجاه نفسك، بلاش تشوف 20% اللي ما تعملوش، شوف 80% اللي انت قدرت تحققهم وتعملهم، وقول لنفسك كلام كويس، كلام مشجع، ده مش غرور وده مش تطبيل ولا انه ده كلام مش واقعي. شجع نفسك وفي نفس الوقت شوف الحاجات اللي انت محتاج تطورها او تشتغل عليها. سالي، أنا فعلا بشكرك لوجودك معانا النهاردة، نورتينا وأضفت لي في وقت الحلقة. شكرا.
1: شكرا لك يا كوكي،
0: وحب أشكر كمان كل حد من أصحابنا شجعنا ودخل معانا مداخلة وفضفض واتكلم وعبر براحته كأنه في بيته، وهو ده المطلوب، إنه راديو صوتك هو صوتك أنت اللي محتاج تعبر بيه وتتكلم بيه وتفضفض وتحكي عن نفسك. يعني وقتنا خلص للأسف، ويعني أسيبكم كده ترتاحوا وتناموا في سلام، وافتكروا كده شوية الوصايا اللي احنا وصلناها لكم في آخر الحلقة. ربنا معاكم، سلام.

يخصبني الحزن ما قلتش ليه وعندني الحزن قدرت عليه ويا بحر حلفت اني عديه ويفوت العمر لو

سنة جديدة، بس يا ترى هل هي سنة سعيدة وهو حاسس انها جميلة، ولا انه يمكن في سنين فاتت او خاصة مثلا السنة اللي مرت ديت بيكون فيها مثلا امور، لكن اكيد كلنا بنتمنى انه السنة الجديدة دي تكون احسن من اللي فاتت وتكون مليانة خير وتكون كده جوانا احنا عايزين نعوض حاجات وكنا مقررين نعملها، ونقول لا طب خلاص احنا هنعملها في السنة الجديدة، هنعمل حاجات جديدة. وطول ما ربنا بيدينا حياة بيبقى دايما كده عندنا امل اني هعيش حياة احسن، او على الاقل هتكون احسن من اللي فات.

في سنة جديدة عايز أحب بجد، عايز أحب كل الناس، مش ناس وناس، مش ناس على مزاجي وناس تاني، لا عايز أقدم حب لكل اللي حواليا، عشان الحب هو شهيق الحياة، هو الأكسجين اللي بيدي حياة، ومن غير الحب مفيش حد يقدر يعيش. عايز أبطل أمثل حب، لكن أفتح قلبي أني أحب حتى الناس اللي ممكن يكون صعب عليا أني أحبها. هدرب قلبي كده إزاي أحبها، وأحب مش علشان الناس دي تستاهل أو ما تستاهلش، لكن هحب علشان أنا عايز أحب.

الحب أحلى شيء وأحلى مشاعر، ومين مش بيحتاج يحب ويتحب؟ ومن غير أكيد الحب الحياة بتكون صعبة جدا. علشان كده في سنة جديدة عايز أحب، مش علشان عندي مصلحة مع حد، ولا علشان هو مثلا شخصية لذيذة ودمه خفيف، ولا أحب علشان الشخص دوت مثلا شيك أو على الموضة، لكن أحب من غير أي كلمة علشان. أحب لأن الحب بيدي طاقة للحياة، وبيدي كده بهجة، وبيدي فرحة مختلفة.

في سنة جديدة عايز أعمل الخير، وحتى لو كنت بعمل قبل كده عايز أستمر طبعا أعمل الخير وأعمله أكتر شوية من أي سنة مرت. أعرف إزاي أقف جنب شخص في أزمة وأساعده وأسنده، وأعرف أحس بشخص محتاج، ممكن يكون محتاج ماديا، وحتى لو أنا كمان محتاج زيه أو عندي مشاكل برضو مادية، لكن ممكن أشاركه حتى لو بالقليل اللي عندي. أعرف إزاي أشعر بشخص مريض اللي محتاج حتى بس كل اللي محتاجه مني مجرد زيارة، أو محتاج حد يشعر بيه ويشعر بألمه. أعرف أساعد يتيم أو فقير أو أرملة، وأعرف أحس بحد تعبان نفسيا ممكن كل اللي محتاجه أن يكون في حد بيسمعه. أعرف أني أعمل حاجات هي فيها خير، أشوف فين الخير وأقدمه لأي شخص. أعمل كده وبكل طاقتي وبكل سرعة.

أكيد مش هستنى على أي أمر كويس فيه خير للناس أو فيه خير كمان لبلدي إلا وهعمله. هعمل أي حاجة أقدر أعملها يكون فيها خير، هقدم أي مساعدة للناس، لأننا كلنا بنحتاج المساعدة وبنحتاج لبعض، ومحتاج قوي أكون مش بخيل على حاجة أعرف أعملها ولا أقول إيه لا أو أكسل مثلا أو أقول طب ما هو فلان يعملها أو أي حد غيري يعملها. لكن في السنة الجديدة هعمل خير في كل أمر أقدر أعمله من غير تأخير.

وفي سنة جديدة هحلم، هحلم أحلام جديدة للسنة دي، هسعى بكل طاقتي إن أحققها، مش هوقف حلمي لأن الحلم دليل إني أنا إنسان لسه عايش، ولو الناس بطلت تحلم أنا برضو هستمر أحلم، والحلم دوت من حقي هشوفه بيتحقق شوية شوية قدامي، هفرح بكل خطوة بوصل ليها وبوصل لحلمي فيها. هشجع كل شخص يحلم ويصمم على حلمه ويعيش علشان يحققه من غير تراجع ومن غير يأس، وياخد من السنة الجديدة دفعة وقوة وبداية جديدة لحلم جديد.

لو في سنة مرت عليا ومنفعش أحقق أحلامي، هرجع أجدد الحلم من تاني وهقول لنفسي إن الحلم لسه عايش جواي ومش هيموت. طول ما أنا عايش هفضل أحلم وأحلم من تاني، وأفضل وأحط بقى يعني اللي الحلم دوت خطوات علشان يتنفذ. وكل ما الضغوط الحياة تيجي تخليني مش شايف الحلم دوت، هعدي فوقيها وأرجع تاني لأحلامي علشان أحققها.

ولأن العمل شيء جميل جدا جدا، كل شخص فيه بيحقق ذاته، بيلاقي فيه قيمته، وبيلاقي في العمل ده حاجات كتير جدا. علماء حتى النفس قالوا عنها نفسيا كده، الشخص اللي بيشتغل وبيعمل بيكون مختلف نفسيا عن الشخص اللي مش بيعمل. من أهم الحاجات إن يشعر فيها الإنسان بقيمته، لكن للأسف مش بحب أوقات مش بنحس بأهمية العمل ده. وأكتر شخص بيشعر بأهميته الشخص لما مش بيلاقي شغل، أو إن هو بيكون بيشتغل ويوقف شغل. لكن علشان كده أنا هقرر في سنة جديدة إني هشكر ربنا على الشغل اللي ربنا مدهوني، هشتغله وهبص عليه بطريقة إيجابية بطريقة جديدة، وكل كلام مش حلو مش هقوله عن شغلي تاني، وهشتغل بجد.

بيقولوا العمل عبادة، لكن يا ترى أنا كنت بشتغل بكل طاقة وبكل أمانة في شغلي، ولا أهو سد خانة ومرتب آخر الشهر وخلاص؟ الشخص اللي يحب شغله بينتج فيه أكتر، وأنا في السنة الجديدة لازم أحب شغلي وأعمل فيه بكل قوتي، وأعرف كمان أبدع فيه وأفكر إزاي أكون بطور في أدائي دوت في الشغل، وإزاي أكون كمان مميز في شغلي مش شغل والسلام، ويكون ليا كمان بصمتي الخاصة في كل حاجة أنا بعملها في شغلي.

في سنة جديدة عايز أتعلم من اللي فات، عايز أتعلم خاصة من أخطائي، لأني أكيد عملت حاجات غلط وحاجات مش كويسة، لأني طبعا ما فيش إنسان ما بيعملش حاجات غلط، وفي حاجات عملتها ممكن عن قصد وحاجات عملتها عن غير قصد، لكن مش هتكون ديت سبب فشلي، هتكون سبب قوتي، وكل أخطائي هتكون مصدر نجاحي مش مصدر فشلي أبدا، لأني إنسان أنا بغلط وده طبيعي، لكن مش وأكيد مش هبطل كمان أغلط، لكن الأوقات الجاية أنا هاخد بالي قوي قوي من أخطائي وهتعلم من أخطائي اللي فاتت.

كل تجارب بيمر بيها الإنسان لازم تكون دفع عليه للأمام، لازم تكون بتخليه ياخد خطوة للتقدم، مش عقبة كده ولا معطل. لكن الأخطاء وأوقات الفشل هي سبب لنجاح متوقع، وعلشان كده هراجع نفسي كده في كل حاجة وهشوف إيه الحاجات اللي فشلت فيها وهتعلم منها، وأكون باخد بالي علشان ما كنش بقع في نفس الحفرة، لأني لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين.

كل شخص بيكون عنده بعض العادات اللي مش كويسة وبيكون تعود للأسف عليها وممكن يكون مش قادر كمان يبطلها، ورغم إنه بيكون عارف إنها عادات سيئة لكن بتكون إرادته قدامها ضعيفة ومش عارف يبطلها ومش عارف يعمل إيه فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى منح لكل إنسان فينا الإرادة، وبكده أقدر أقول إني مع سنة جديدة هشوف إيه العادات السيئة السلبية اللي أنا مش عارفة بطلها واللي بتسبب لي أوقات مشكلة، وهشتغل عليها، هقوي عزيمتي وهكون بكل إرادتي بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى أقدر أسيطر على أي عادات سيئة مع سنة جديدة.

من العادات السيئة والمضرة كمان التدخين، وممكن اني اكون باخد كده دافع جديد في السنة الجديدة اني خلاص هبطل التدخين ومش هرجع له تاني. وفي عادات تانية زي مثلا ادمان الانترنت، وطبعا ده بيكون اضراره كتير جدا، فمحتاجين برضو ناخد قرار انه لا انا هبطل ان انا اكون بقعد على الانترنت طول الوقت ويضيع لي وقتي. وطبعا كمان في عادات زي قطم الاظافر، وفي كمان زي هز الرجلين، وفي عادات بتكون في الكلام ممكن تكون مش احسن حاجه، بنم مثلا طول الوقت او بعمل حاجات كتير مش كويسه بكلامي. وكل عاده سيئه من العادات اللي احنا قلناها او اللي مش ما قلناهاش ينفع تكون في السنه الجديده بدايه جديده اني اوقف العادات السيئه والسلبيه ديت.

في سنة جديدة هقرر أكون بتعلم حاجة جديدة، ومش هكون شخص روتيني ماشي في ساقية بلف في دايرة واحدة هي هي كل يوم بس، ومش هكتفي كمان باللي اتعلمته من اللي فات، لأني طول ما أنا عايش وباخد نفس طالع كده ونفس خارج يبقى لازم أتعلم حاجات جديدة. على فكرة كمان مفيش سن معين أقول فيه أنا خلاص اللي تعلمته تعلمته ويعني أنا كبرت على أن أنا أتعلم، لا مفيش سن معين لكده أن أوقف فيه تعليم، لا أنا هتعلم حاجات تانية جديدة وينفع أتعلمها بنفسي، ينفع أتعلمها لما أشوف غيري كمان بيعملها، ينفع أروح أخد كورسات، ينفع أروح أخد كورس في اللغة، كورس في الكمبيوتر، مش مهم هتعلم إيه، لكن المهم أني أقرر أن في سنة جديدة أتعلم حاجة جديدة.

في مثل كده بيقول يموت المعلم ولا يتعلم، يعني يفضل الشخص لآخر يوم في عمره يتعلم، يتعلم أمور مختلفة. وأكيد مش عيب أبداً أني أجتهد وأتعلم حاجات جديدة وأتعب وأنا بتعلمها، لكن مؤكد أني لما أتعلم شيء جديد ده هيكون شيء مفيد ليا وكمان للناس اللي حواليا، وهكون كمان بستفيد من وقتي ومش بضيعه، وكمان هكتشف ليا قدرات جديدة هبقى بعمل بيها.

مع سنة جديدة أنا هقرر أني أسامح، أسامح كل شخص تعبني أو جرحني، هسامح الناس اللي كانت سبب ألم ليا وتسببت ليا في مشاكل. ورغم أني أغفر لحد ده شيء مش سهل أبداً، أنا عارفة كويس جداً أنه شيء مش سهل وأن شيء متعب جداً وأن شيء ممكن أكون أنا كمان مش عايزه لأن الجرح كبير، لكن هعمل كده، هعمل كده ومن قلبي عشان أبدأ سنة جديدة وأنا مش شايل من أي إنسان، لكن مش هاخد معايا في السنة الجديدة أي مشاعر مرارة أو أي مشاعر كره أو أي مشاعر تكون فيها شيء مش كويس بيني وبين أي حد.

0: فعلا أقدر أسامح الناس وأنسى المواقف الصعبة اللي كانت مؤلمة. وأنا عارف أنه أكتر شخص بيستفيد من الغفران أو أنه يسامح الناس اللي حواليه اللي هو بيقدر أصلا يغفر، واللي بيسامح واللي بينسى الإساءة، واللي بيحب الناس حتى اللي كانوا مصدر تعبه، حتى ولو الناس دي مش في علاقة معاها، لكن يكفي أني قلبي تجاههم يكون مسامحهم ومش شايل لهم الحاجات اللي هم عملوها.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: مش ممكن في سنة جديدة هضحك على نفسي وأقول إنها هتكون كلها يعني سنة أفراح وسنة جميلة وسنة هتمر من غير أزمات أو مشاكل، لكن لو حصل أنا فكرت بكده أكيد بفكر غلط. ليه؟ لأن الحياة بطبيعتها فيها الحلو وفيها الوحش، فيها أوقات كويسة بتمر عليا، لكن كمان فيها أمور وأوقات صعبة ومواقف صعبة لازم همر بيها، هي دي طبيعة الحياة. لكن أقدر أقول لنفسي إزاي هقدر أعيش في سلام حتى وقت الأمور الصعبة اللي هتمر عليا، إزاي هتخطاها وأنا قوي.

في السنة الجديدة عايز الهدوء والسلام يكون هو شعاري ويظهر في سلوكي وكلامي وأسيطر على أي نرفزة أو عصبية أو غضب، وأكون باخد الأمور بعقلانية واتكال على ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم ما أخدش قرارات سريعة في الوقت الصعب، لكن أكون صبور وأتعلم أفكر بالراحة وفي هدوء.

ولأن في حياتنا ناس سبقونا بخبراتهم وتجارب حياتهم، يبقى أنا عليا في سنة جديدة إني أتعلم منهم وياخد بآرائهم، ويكونوا هم ليا قدوة ومثل بحياتهم اللي مروا بيها، ولما أحتاج أخد قرارات مهمة في السنة اللي جاية دي يبقى ينفع أرجع ليهم واسمعهم كويس وأخد بآرائهم وأعرف إزاي هم بيفكروا في المواضيع دي، وياخدوا مكانهم الطبيعي في حياتي كناس كبيرة عندها خبرة، لأنهم أكتر مني خبرة، ولأنهم بيعرفوا حاجات كتيرة أكتر مني، ومروا في أمور صعبة ممكن تكون أصعب من اللي أنا بمر فيها.

وفي السنة الجديدة هكون أكتر إصرارا وعزيمة، والحاجات اللي بدأت فيها مش ممكن أبدا أكون بهملها، واللي كسلت فيها أقول لنفسي لأ أنا هكمل، أنا عندي إرادة قوية وينفع أقوي الإصرار عندي والعزيمة والمصابرة، وأقول إن أنا هواصل العمل حتى ولو مر علي وقت عزيمتي بتضعف، مش مشكلة لسه أقدر طول ما ليا عمر جديد وطول ما ربنا سبحانه وتعالى مديني عمر.

في سنة جديدة هيكون قلبي نظيف، مفيش أي كراهية أو حقد أو حسد، وأفكاري هتكون أفكار خير مفيهاش حاجات غلط. هفكر عن الناس بكل خير، ومش هظن في أي حد السوء، مش هتكلم على أي حد في غيابه، ومش هكون أنا سبب في النميمة ولا هشارك في النميمة. هكون أنا مش بسمع لأي حاجة عن أي حد وهو مش موجود، لكن لازم أعيش حياتي الوقت اللي جاي بقلب نظيف وأعيشها صح.

في السنة الجديدة هختار أعيش صح، هختار إن كلامي يكون كلام مفيد مش أي كلام وخلاص، هبطل الهزار اللي ممكن يكون بيجيب مشاكل، وهكون سبب تشجيع لعمل الخير وكلام هيكون كلام مشجع لكل الناس، وبكده الناس ترتاح لما تتكلم معايا، ولما أكون موجود معاهم في أي مكان يحسوا إنه شخص ده بيقول كلام مفيد مش بيتكلم وخلاص.

في سنة جديدة هشارك بالحاجات والخبرات والخيرات والنعم اللي ربنا وهبها ليا، خاصة في الظروف الصعبة. مش هقف موقف المتفرج على ناس محتاجة حتى لو معايا قليل. لما كده هتعلم كمان أدي، هلاقي ربنا بيديني أكتر وأكتر، وهيبارك في القليل اللي عندي وهيعوض عليا بأكتر. حتى لو كنت بعمل كده من سنين فاتت، لكن أنا عايز أعمل كده أكتر وأكون فعلا بشارك الناس في احتياجاتهم.

في السنة الجديدة ههتم بصحتي أكتر، لأن صحتي أمانة ربنا إديها ليا ولازم أحافظ على الأمانة دي. هتعلم أكون باكل صح، أكون باكل أكل صحي مش مضر، وهتعلم أني لما أكون حاسس أن أنا تعبان أو في حاجة وجعيني في جسمي أروح بسرعة من غير ما كسل للدكتور، وأكون بلتزم بالعلاج، وهنام كمان وقت كافي، وأبعد عن أي شيء يكون بيضر بصحتي لأنها مش ملكي لكن ملك ربنا سبحانه وتعالى، وأنا بس وكيل عليها.

في سنة جديدة هغير طريقة تفكيري في الطريقة اللي أنا كنت بصرف بيها فلوسي. هفكر قبل ما أشتري أي حاجة، مش هشتري حاجة تكون مش مهمة، هحدد الأساسيات اللي لازم أشتريها ومش هقلد أي حد بيشتري حاجات وسلام، علشان مثلا فلان اشترى كذا فأنا أشتري كذا لمجرد التقليد، ولا لمجرد أني شفت إعلانها مثلا في التلفزيون وعجبني الإعلان فهروح أشتريها علشان أجربها أو عشان حب استطلاع عن الحاجة ديت وخلاص. لا، هفكر قبل ما أصرف أي فلوس أنا بصرفها ليه وفي إيه.